في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكاً، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخاً فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود. اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي.

حان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي FM.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة
2: بل نتيجة رؤية قيادة
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها.
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه
3: والمقيم يلي لقي فيها داره
6: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
5: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
7: The UAE is ready.
6: ونحن بخير
3: لا تشلون هم.
5: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرّة.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وفداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي اف ام. جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غنى مجموعة كورال الإمارات.

0: المكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
1: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، قل الصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

أنا انتمي لك غلا من راسي لساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إماراتي.

الزمن مقفي بعين هنية التجريح رهنت النفس للعليا لين تموت مرهونه

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسخة

الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: ذات الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM.
1: يا لعيب
2: بتيجي الأسبوع الجاي بعد عشان أغلبك مرة ثانية؟
1: لا لا الأسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
2: بعدك تمر على هالريال؟
1: أنت بس لو توافق أنت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. أنا استوالي أسبوعين أصير الميلس عند هالريال صدق إن فتح ذهني لأمور أنا ما كنت أفكر فيها.
2: ما شاء الله فتح لك أمور. تراك بروحك تقول لي طول القعدة ينتقد ويفتي.
1: ما قلت لك ينتقد، قلت لك أحلل الأمور والمواضيع، يعني سياسة على دين على اقتصاد.
3: وانظروا هؤلاء هم هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من
4: احتيارية أن تضع نفسك
3: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
5: أكلمك يا عبد العزيز.

0: أذكرك من متى ما تسمعني؟
1: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
0: أدريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
1: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها.
2: هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟
1: عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
3: هذا شو قاعد يقول؟
4: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم خلنا نمشي، قم.
3: يلا يلا قم.
0: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
5: أنتم
0: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
5: أنتم
0: وابتعد عنا.
5: هذا القيام.
0: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
2: والسماح للكفرة بالتجوال.
0: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. اللي ما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ. لجل الوطن. لجل الوطن. لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: التضحية
2: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: طول لي بعمرك وكافة كبيرة يا رب العالمين.
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: الكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل عيوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: يا لبنتي الصغيرة، عشان تدير مصاريفها ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم اي اند ماني.
0: اي اند ماني
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية، واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقايق. أمورك طيبة مع اي اند ماني، تطبق شروط والأحكام.

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخ خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غنى مجموعة كورال الإمام.

الدرهم من أشعار سمو الشيخ خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي. أحرار زايد كلمات راشد أحمد خميس الرميتي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: أبو ظبي أف أم.
4: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.
11: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
12: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. I'm on the ticket.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير.

0: Fine, come on.
1: أبو ظبي اف ام.
2: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
3: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
4: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
5: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين.

0: والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
1: شكرا جنود الوطن.
2: شكرا جنود الوطن.
0: أنتوا درع الوطن.
3: شكرا عيالي.
4: نشكر حماة الوطن.
5: أنتوا أماننا.
6: العيون الساهرة.
1: شكرا جنود الوطن.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحمل النكهة

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غنى مجموعة كورال الإمارات.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر.

ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا، لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصالة.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات

0: غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام. صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

0: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخ خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غنى مجموعة كورال الإمارات.

0: مولودهم من أشعار سمو الشيخ خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي.
1: سيادة دولة الإمارات وأمنها مبدأ أساسي لا يمكن التنازل أو التهاون فيه. نمد يد الصداقة إلى كل دول المنطقة والعالم التي تشاركنا في قيم التعايش السلمي والاحترام المتبادل لتحقيق التقدم والازدهار لنا ولهم.

استوديو واحد أثير هادف لتوصيل المعلومة الأكيدة ومنصة متميزة لاستعراض جودة الخدمات وملتقى الرحب لتبادل الأفكار والآراء. شاركونا يوميا مواضيع مجتمعنا عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

في دولة الإمارات العربية المتحدة تتجسد رؤية القيادة في كل مشروع، وينبض روح الاتحاد في كل إنجاز. نقترب اليوم من حدث يحمل في جوهره معنى العطاء، ويجسد في مضمونه إرث القائد المؤسس المغفور له بإذن الله الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه. إرث لم يكن يوما مجرد تاريخ، بل نهج مستمر ومبادئ راسخة ومسيرة خير لا تعرف التوقف. ها هو ماراثون زايد الخيري يواصل جولته الإنسانية بمحطة جديدة تضاف إلى محطاته عبر قارات العالم للمرة الأولى في أوروبا في المجر وتحديدا بودابست. في عام 2005 انطلق للعالمية بسباق نيويورك بالولايات المتحدة، والماراثون يكمل 25 عام منذ انطلاقته عام 2001. ريع سباقات الماراثون يدعم الشؤون الصحية والأبحاث العلمية المرتبطة بالعلاجات عالمية الأمراض الكلى والاختبارات الطبية وغيرها. 2025-2026 الموسم الأكثر توسعاً في مسيرة الماراثون. ماراثون زايد الخيري منصة تجسد رؤية الإمارات في دعم العمل الإنساني وتعزيز الوعي الصحي.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أسعد الله صباحكم مستمعين. أهلا وسهلا ومرحبا بكل من يسمعنا ويتابعنا وحاب كذلك أنه يشاركنا في هذا البرنامج اللي في نهاية المطاف كل ما له وكل ما لديه يصب في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم. برنامج استوديو واحد اللي يكون معاكم مستمعين من الاثنين إلى الخميس من 10 لين 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات العربية المتحدة حفظها ربي دائما وأبدا من كل شر وسوء، وعبر أثير أبوظبي FM، وكذلك لكل من حاب أن يتابعنا عبر تطبيق ستارز بلاي في منصة ADMN، سواء لهذا البرنامج أو غيرها من البرامج التي تبث عبر شبكة أبوظبي للإعلام. نحييكم مستمعينا. طاقم عمل برنامج استوديو واحد: جاسم محمد، أحمد العبيدلي، شم الزعابي، علي سبت. معاكم بإذن الله دائما على الخير والمحبة، ونستقبل فيها خلال هذه الساعة والنصف مكالماتكم الطيبة على 600551222، وكذلك رسائلكم النصية على 3544، والبريد الإلكتروني على studio1@admn.ae. دائما نذكركم مستمعينا بأن الرسائل النصية والبريد الإلكتروني يكون مضمونة الموضوع بإيجاز وبالمختصر، وكذلك مع الاسم ورقم الهاتف حتى يتم التواصل معكم بإذن الله. 3 لقاءات لليوم: اللقاء الأول مع الأستاذ راشد السويدي، خصائص الفعاليات المجتمعية بمتحف زايد الوطني، متحف زايد الوطني، ترسيخ الهوية الإماراتية عبر التراث والفعاليات الثقافية. وكذلك اللقاء الثاني عن متلازمة مقاومة الأنسولين، الوباء الأيضي الخفي، مع الدكتور محمد عبد العزيز، طبيب استشاري الغدد الصماء والسكري بمستشفى توام صحة. ولقائنا الثالث بإذن الله الساعة 11:15 عن اليوم العالمي للأسرة مع سعادة حصة تهلك، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين في وزارة الأسرة. طبعا بإذن الله هذه اللقاءات الثلاث اللي راح تكون في حلقتنا لليوم في برنامج استوديو واحد على مدار هذه الساعة والنصف. نبدأ معاكم مستمعينا حلقتنا لليوم بلقائنا الأول مع الأستاذ راشد السويدي، خصائص الفعاليات المجتمعية بمتحف زايد الوطني. حياك الله أستاذي.
1: حياك الله طال عمرك أستاذ أحمد.
0: حياك الله، نورت برنامج استوديو واحد.
1: بنوركم طال عمرك، الله يسلمكم، مشكورين على إتاحة الفرصة.
0: شكر لكم موصول على استقبالكم واستجابتكم لهذا اللقاء، جزاكم الله خير. يطول لي بعمرك، نتكلم اليوم عن ترسيخ الهوية الإماراتية عبر التراث والفعاليات الثقافية بمتحف زايد الوطني. لو نتكلم بداية عن كيفية ترسيخ متحف زايد الوطني مكانته بوصفة وجهة ثقافية رائدة تعكس الهوية الإماراتية والتراث الوطني.
1: نعم طال عمرك. طبعا إذا بنتكلم نبتدي بالمتحف زايد الوطني، وهو المتحف الوطني لدولة الإمارات العربية المتحدة، وكل ما يقوم به مستلهم من إرث الوالد المؤسس المغفور له الشيخ زايد بن سلطان عن هيان طيب الله ثراه. نحن نبتدي طال عمرك بالترسيخ بداية بالصلاة العرض اللي موجودة في المتحف، اللي مكونة من 6 صلاة عرض للزوار في رحلة تمتد لأكثر من 300,000 سنة من التاريخ الإنساني.
0: نعم.
1: على هذه الأرض، بدءا من أقدم الأدلة الموجودة على الوجود البشري وصولا إلى المقتنيات الشخصية للشيخ زايد طيب الله ثراه، وبصفتنا أحد الوجهات الثقافية الرائدة نعمل أيضا على 3 مستويات في وقت واحد، واللي هي تجربة الزوار، تقديم منصة مجتمعية، ومؤسسة بحثية. وإذا بنتكلم على الصعيد البحث العلمي، نحن في متحف زايد الوطني يدعم عنا الصندوق، وصندوق متحف زايد الوطني لتمويل الأبحاث تبلغ قيمته 1,000,000 درهم إماراتي. الباحثين والعلماء من شتى أنحاء العالم اللي يعملون على تاريخ دولة الإمارات والآثار والتراث الغير مادي وإرث الشيخ زايد بن سلطان طيب الله ثراه، تشمل الأولويات عندنا التمويل في البحث في تاريخ دولة الإمارات والآثار والتراث غير المادي لها، بما فيه التاريخ أيضا الشفهي والتقاليد والشعر، وعلاقات طبعا دولة الإمارات مع دول شبه الجزيرة العربية والمنطقة المحيطة في المحيط الهندي من عصور ما قبل التاريخ حتى عصرنا الحديث هذا. على هذا الأساس البحثي الدقيق هو نضمن فيه أن كل ما نقدمه للزوار وكل قطعة وكل قصة وكل صالة عرض يقومون بزيارتها مبنية على معرفة حقيقية واكتشافات موثوقة طال عمرك.
0: نعم. الدور اللي يؤديه المتحف اليوم أخوي راشد في نقل التراث الإماراتي وتعزيزه داخل المجتمع؟
1: طالما بالنسبة لي أنا شخصيا هذا من أهم الأسئلة اللي نحن نطرحها على أسئلنا على يعني أنفسنا نحن كل يوم. هو اللي يحدد نهجنا في كل ما نقوم به نحن. دورنا يتجاوز حدود صلاة عرض فقط. نحن ندعو إلى الحوار دائما من خلال الجمع بين الاكتشافات الأثرية والتجارب الإنسانية والمعرفة الثقافية في نقاش واحد. وإذا بنتكلم على أرض الواقع نحن يتجلى ذلك في أشكال متعددة عندنا، حيث نقدم برنامج التعليم والمشاركة المجتمعية، برامج متجددة في كل شهر موجودة عندنا في المتحف، من جولات إرشادية ورش عمل تطبيقية إلى تجارب أيضا إبداعية تتيح للزوار التفاعل مع تاريخ دولة الإمارات بصورة معاصرة وشخصية. في هذا الشهر تحديدا نحن نقدم الغوص بحثا عن اللولو، وهو برنامج موسمي يكتشف تاريخ الغوص بحثا عن اللولو وأهميته الثقافية من خلال جولات مخصصة ورش عمل إبداعية. كما أيضا نقدم برنامج ساعة الضحى، وهو برنامج شهري مخصص لكبار المواطنين بما فيهم الأفراد المصابين إذا كانوا بضعف الذاكرة، ومقدموا الرعاية الأولوية، يجمع بين جولات في صلاة العرض وورش إبداعية تستخدم النباتات والمواد الإماراتية التقليدية.
0: نعم عمرك يطول بالصحة والعافية يا رب. لو نتكلم عن احتفالات المتحف باليوم العالمي للمتاحف مثل ما هو مذكور في خبر في مركز الاتحاد للأخبار، أنتوا عندكم بإذن الله مثلا من يوم السبت 16 مايو إلى يوم الاثنين 18 مايو سلسلة من التجارب التفاعلية باليوم العالمي للمتاحف، هل هناك بعد كذلك بعض الفعاليات الأخرى والرسائل الأساسية اللي تودون إيصالها إلى المجتمع من خلال هذه الفعاليات؟
1: نعم طال عمرك، أنت بما أنك تفضل طال عمرك وذكرت هذه التواريخ المحددة، نحن في خلال الفترة هذه من 16 إلى 18 مايو إن شاء الله في 2026 يقدم عندنا متحف زايد الوطني برنامج عطلات نهاية الأسبوع في متحف زايد الوطني، وهو اليوم العالمي للمتاحف، يمتد إلى 3 أيام في كل أرجاء المتحف، والدخول بيكون مجاني تمام لجميع الزوار إن شاء الله طوال هذه الفترة. اليوم العالمي للمتاحف هو احتفال سنوي يدور بين المتاحف في تعزيز التواصل بين الثقافات والمجتمعات، ويجسد البرنامج عندنا نحن شخصيا هذا العام المعنى بطريقة مباشرة وحية من خلال الحرف، التفاعل مع المقتنيات، السرد القصصي والموسيقى وصناعة الذاكرة الجماعية. بيكون في كل شيء إن شاء الله لكل أفراد المجتمع وكل أفراد الأسر، بيكون في فرصة للزوار المشاركة في مجلس القصص، حيث يقوم خبير مختص بتحضير القهوة الإماراتية وتعريف الحضور بالسنع اللي هي عندنا احنا نسميها آداب الضيافة الإماراتية، ومع دعوتهم أيضا المشاركة في تقاليدهم. ويتضمن الفعاليات ورش مثل نسج سوار السدو، واللي بيصمم فيها الزائر سواره الخاص بينما يتعرفون على أهمية هذه الثقافة وهذه الحرفة خصيصا. ويقدم أيضا برنامج إيقاعات تجمعنا، عروض تقليدية للنهمة والآهلة في منطقة قارب مقان الموجودة عندنا إحدى المعارض.

0: في اليوم الأول من عيد الأضحى إن شاء الله، بيجمع فيه مرة أخرى العائلات والمجتمع في أجواء من الدفء والأصالة من خلال عروض ثقافية وأنشطة تفاعلية وتجارب عائلية نستلهم فيها التقاليد اللي احنا معروفين فيها في العيد من مختلف أرجاء الدولة، وأنه من أقرب البرامج على قلبي أنا شخصيا على مدار العام، ونتطلع إن شاء الله إلى استقبال الجميع فيه بإذن الله.
1: بإذن الله يعطيكم الصحة والعافية وكل التوفيق لكم بإذن الله. أخوي أستاذ راشد السويدي، أخصائي الفعاليات المجتمعية بمتحف زايد الوطني، شكرا لك.
0: الله يطول عمركم، شكرا على إتاحة الفرصة.
1: شكرا،
0: يومكم سعيد.

استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222. برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: عودة لكم مستمعينا من جديد ومستمرين معكم، نذكركم بأرقام التواصل على 600-55-12-22 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio@admn.ae. إلى حين إن شاء الله اللقاء الثاني ناخذ معاكم رسائلكم النصية اللي وردتنا من أمس من بعد انتهاء حلقتنا إلى اليوم بإذن الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، مسج ولكن من دون رقم من دون اسم، اللي من دبي. طيب فيما يخص السكن ما عندي معلومات بصراحة كثيرة، فياليت لو تحطي رقم تليفونك إن شاء الله نتواصل معك. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ما يخص مدينة الرياض في أبو ظبي، نرجو أنكم تشوفون لنا حل إن شاء الله، والحل موجود بإذن الله والأمور طيبة. طيب عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، المسج مكرر مرتين. طيب يرجو التواصل، نتواصل إن شاء الله. عليكم السلام أرجو التواصل وشكرا. أم زايد عليكم السلام أرجو التواصل، إن شاء الله يتم التواصل. حديقة السويحان العامة تم هدمها من أكثر من 10 سنوات لإعادة تأهيلها، وإلى الآن لم يتم أو لا يوجد بديل لسكان المنطقة. أم سعيد يتم التواصل يا أم سعيد إن شاء الله. طيب هذا المسج تكرر 3 مرات، بنتواصل معكم مرة واحدة، ترى يعني دائما أقول لكم مرة واحدة لكم أنتوا يعني، وإن شاء الله نأخذها يعني بعين الاعتبار. أبو محمد عليكم السلام ورحمة الله، عندي ملاحظة على إحدى شركات السيارات، أرجو التواصل للتوضيح أكثر. طيب إن شاء الله. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. طيب بناخذ هذا أبو ماريا، بناخذ المسج بعدين، ولكن يتم التواصل معك إن شاء الله. حاليا مستمعينا معانا الدكتور محمد عبد العزيز الصباغ، طبيب استشاري الغدد الصماء والسكري بمستشفى توام صحة. حياك الله دكتور محمد.
1: أهلا وسهلا، أهلا بحضرتك.
0: يا مرحبا بك دكتور. اليوم احنا نتحدث عن الوباء الأيضي الخفي، متلازمة مقاومة الأنسولين. لو نتكلم بداية تعريفيا، شو هي مقاومة الأنسولين وكيف تكون في الجسم؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم. ببساطة الأنسولين ده الهرمون المسؤول عن إدخال السكر من الدم للخلايا عشان الجسم يستخدمه كطاقة.
0: نعم.
1: فهو بيتفرز من البنكرياس ومكان عمله في كل خلايا الجسم، خصوصا العضلات والكبد والدهون. لما بتبدأ تحصل مقاومة الإنسولين، الخلايا والعضلات ما بتستجبش كويس بشكل طبيعي للإنسولين، فالبنكرياس بيحاول يعوض ده ويطلع إنسولين زيادة. في البداية السكر بيفضل في المستوى الطبيعي، ولكن الإنسولين بيبقى عالي جدا، فده بيسبب أعراض هنتكلم فيها بعدين. بس بيحصل زيادة في الوزن، لأن الإنسولين من الهرمونات اللي بتزود زيادة الوزن، ونتيجة لزيادة الوزن المقاومة بتزيد، فيحصل إفراز إنسولين زيادة، فيحصل تخزين دهون زيادة وخصوصا في منطقة البطن. بعد سنوات البنكرياس بيبدأ يجهد والسكر بيبدأ يعلى، عشان كده دايما النوع الثاني من السكر بيكون آخر عرض في أعراض مقاومة الإنسولين. احنا بنسميه الوباء الخفي لانه بيحصل وبيبقى موجود من سنين طويله بدون اعراض واضحه وما بندركهاش.
0: نعم. العلامات والاعراض المبكره دكتور اللي المفترض على الانسان والفرد الانتباه اليها.
1: طبعا هي بتبقى اغلب مقاومه الانسولين بتبقى شيء صامت، يعني ما فيش صداع، ما فيش علامات واضحه ليها، ولكن احنا نقدر بالكشف المبكر نبدأ نعرف إن في مقاومة إنسولين. بتبدأ تظهر إزاي؟ بتبدأ تظهر مثلا تركز الدهون حوالين منطقة البطن، أو نحس إن محيط الخصر أعلى من محيط الحوض. بيحصل صعوبة في نزول الوزن، بيحصل جوع شديد وخصوصا بعد تناول السكريات، بيحصل نعاس وخمول بعد الأكل، بيحصل رغبة مستمرة في تناول الحلويات، كمان بيحصل انخفاض في السكر بعد تناول الحلويات بساعة أو ساعة.

0: غير كده ان الدهون الثلاثيه بتزيد انخفاض الكوليسترول، بيحصل ارتفاع في الضغط لان الانسولين بيحبس ميه واملاح في الجسم، بيحصل تسمر وتصبغات في الرقبه ومنطقه تحت الابطين، وممكن يحصل تشحم في الكبد، وعند النساء ممكن يحصل تكيس في المبايض. بس في ناس كتير بتكتشف الموضوع بالصدفة عن طريق ان هي مثلا تفحص السكر او تفحص الدهون في الفحص الدوري.
1: نعم. عوامل الخطر دكتور الرئيسية اللي تسهم في مقاومة الانسولين اليوم؟
0: طيب القاعدة العامة ان بيبقى في استعداد وراثي، وخصوصا تاريخ وراثي لمرض السكر وللسمنة. بعدين بيجي العوامل البيئية المصاحبة للموضوع ده، زي مثلا زيادة الوزن والسمنة. احنا بنعاني في مجتمعاتنا العربية بزيادة نسبة كبيرة من السمنة ويعتبر وباء. في عوامل طبيعة لقلة الحركة، الجلوس فترات طويلة على المكاتب، الأكل العالي السعرات والسكريات والنشويات، النوم السيء، الضغط العصبي المستمر، الاعتماد بصفة كبيرة جدا على المواصلات السريعة وعدم التمشية المستمرة.
1: يعني عدم ممارسة الرياضة دكتور؟
0: عدم ممارسة الرياضة طبعا من العوامل المهمة في الموضوع، فده بيخلي معدلات السمنة والسكري في بتاعتنا عالية شوية.
1: كيف تؤدي مقاومة الأنسولين إلى حالات مثل السكري من النوع الثاني أو أمراض القلب؟
0: طبعا السكر مرض من الأمراض المتلازمة، وبيحصل في الآخر زي ما احنا وضحنا إن البنكرياس في الأول بيحاول يقاوم الخلايا بكل مجهوده لحد ما بيفشل، فبيبدأ السكر يبان. ولكن السكر قبل ما بيحصل موضوع ارتفاع السكر بترتفع الدهون الثلاثية وبيقل الكوليسترول النافع، والضغط كمان بيظهر ويحصل التهابات في الأوردة. فالأسباب دي بتسبب أمراض القلب وأمراض الجلطات، وممكن كمان السكتات الدماغية. وفي الحقيقة كتير قوي من مرضى القلب بيجوا عندهم مقاومة إنسولين حتى قبل ظهور السكر من النوع الثاني أو تشخيصه.
1: نعم. وكيف يتم تشخيص مقاومة الأنسولين بما أننا تحدثنا عن التشخيصات دكتور؟ وشو الاختبارات اللي يعني ممكن تكون أكثر فايدة؟
0: طبعا هي عشان متلازمة فدي مجموعة من الأمراض، فما فيش تحليل أو فحص واحد نقدر نعتمد عليه. ولكن الفحوصات اللي احنا بنعملها، بنعمل سكر صايم ونعمل تحليل تراكمي، بنعمل تحليل دهون ثلاثية، وبنعمل تحليل كوليسترول النافع، بنقيس الضغط، بنقيس محيطس القصر، وفي حاجات تانية زي مثلا تحليل الانسولين صايم او تحليل اسمه الهوما اي ار، ولكن احنا ما بنعتمدش عليهم اكلينيكيا، ده بتبقى في الابحاث. كمان من العلامات المصاحبة ممكن التشحم الدهون على الكبد او تكيسات المبايض تقول لنا كمان ان عندنا مقاومة انسولين.
1: نعم. لو نتكلم ختاما دكتور عن الاستراتيجيات الأكثر فاعلية للوقاية من مقاومة الأنسولين أو عكسها، وكذلك رسالتكم الختامية في حلقتنا اليوم.
0: طبعا الخبر الإيجابي أن مقاومة الأنسولين نقدر نسيطر عليها، ونقدر نرجع جسمنا للوضع الطبيعي لو إحنا مشينا بتعديل لنمط الحياة. يعني النوم الجيد، خسارة الوزن حوالي 5-10% في كل الأبحاث بتقول إنه ممكن تحسن الإنسولين، النشاط البدني المنتظم سواء المشي المنتظم أو تمارين المقاومة من أفضل الحاجات، الرياضة اللي تقدر تحسن مقاومة الإنسولين، الأكل الصحي مع تقليل السكريات والأكل المصنع، وكمان علاج السمنة المبكر والمتابعة المستمرة طبعا. فدي الحاجات دي كلها استراتيجيات ممكن تقلل مقاومة الإنسولين وكمان تضيعها.
1: نعم. الدكتور محمد عبد العزيز الصباغ، طبيب استشاري الغدد الصماء والسكري بمستشفى توام صحة، شكرا لك دكتور.
0: شكرا لك، شكرا لك، شكرا على الاستضافة.
1: شكرا.

0: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى. استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج ستوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: حياكم الله مستمعينا من جديد ومستمرين معكم بإذن الله على الخير والمحبة دائما وأبدا من هذه الدولة المباركة الطيبة عبر الاتصال في برنامج استوديو 1-655-1222 ورسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني ذكركم مستمعينا باستوديو 1@admn.a. أنا أم محمد عليكم السلام ورحمة الله، عندي بعض الاقتراحات، تأمريني يا أم محمد، يتواصلون معك إن شاء الله ونشوف المقترحات اللي بإذن الله متأكدين بأنها دائما تهدف لما يخدم هذه الدولة الطيبة وكذلك من يعيش عليها من مواطن أو مقيم. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفد المساهمين في دعم مبادرات هيئة المساهمات المجتمعية معا اللي تعد المنصة الرسمية لحكومة أبوظبي المعنية بتلقي المساهمات المجتمعية. أشاد سموه خلال اللقاء بإسهامات الداعمين المجتمعية في ترسيخ قيم الخير والعطاء إلى جانب تعزيز المسؤولية المجتمعية وثقافة التلاحم والتضامن المجتمعي المتجذرة في مجتمع دولة الإمارات. كما ثمن سموه جهود الهيئة في العمل من أجل إحداث أثر إيجابي مستدام في المجتمع ما يتسق مع رؤية الدولة التي تجعل من تمكين المجتمع أولوية رئيسة. كذلك برئاسة منصور بن زايد الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية يستعرض جاهزية الوزارات والجهات الاتحادية لتبني أنظمة الذكاء الاصطناعي المساعد. ترأس سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة اجتماع المجلس الوزاري للذكاء الاصطناعي والتنمية الذي عقد في قصر الوطن بأبو ظبي، حيث استعرض المجلس خلال الاجتماع جاهزية الوزارات والجهات الاتحادية لتبني أنظمة ونماذج الذكاء الاصطناعي المساعد. قال سموه عبر حسابه الرسمي على منصة إكس: الذكاء الاصطناعي لم يعد مجرد أداة للمستقبل، بل أصبح ركيزة لصناعة إنجازات عالمية تقودها دولة الإمارات بثقة وطموح. ما نحققه اليوم في هذا القطاع يعكس رؤية وطن لا يكتفي بمواكبة التحول العالمي بل يسهم في قيادته وصناعته. تضمنت أجندة الاجتماع مناقشة خطة عمل تنفيذ مشروع الذكاء الاصطناعي المساعد في الحكومة الاتحادية واستعراض عدد من النماذج الحكومية القائمة في هذا المجال، إضافة إلى السياسات والمقترحات الحكومية اللي تهدف إلى تعزيز تبني حلول الذكاء الاصطناعي وتطوير مهارات موظفي الحكومة الاتحادية وفق أفضل الممارسات والمعايير التخصصية. كذلك مستمعين هزاع بن زايد اطلع على مستجدات وخطط تطوير قطاعي الطاقة والمياه في منطقة العين. اطلع سمو الشيخ هزاع بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة العين على مستجدات قطاعي الطاقة والمياه وأبرز الخطط التطويرية والمشاريع التنموية الاستراتيجية اللي تهدف إلى رفع مستوى جاهزية البنية التحتية واستدامة الخدمات الحيوية في منطقة العين. هذا كله كان خلال استقبال سموه وفدا من دائرة الطاقة أبوظبي وشركة أبوظبي الوطنية للطاقة طاقة برئاسة معالي الدكتور عبد الله حميد الجروان رئيس دائرة الطاقة أبوظبي. اطلع سموه على الخطط الرامية لتعزيز المرونة وجاهزية الاستجابة للأزمات والجهود المبذولة لضمان استمرارية الخدمات بقطاعي الطاقة والمياه في مختلف المتغيرات والظروف الطارئة، دعما لأمن واستدامة هذين القطاعين الحيويين في منطقة العين. جرى خلال اللقاء استعراض مستجدات المشاريع الاستراتيجية لقطاعي الطاقة والمياه في منطقة العين وما تتضمنه من خطط تطوير وتوسعة للبنية التحتية بما يواكب النمو العمراني والزيادة السكانية ويعزز من كفاءة الخدمات المقدمة لأفراد المجتمع في العين. وبرعاية سيف بن زايد المعرض الدولي آيس نار 2026 ينطلق إن شاء الله الأسبوع الجاي في أبوظبي برعاية الفريق سمو الشيخ سيف بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية. تنطلق فعاليات الدورة 9 من المعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر آيس نار 2026 في الفترة من 19 إلى 21 من مايو الجاري بمركز أدنك أبوظبي. ينظم طبعا المعرض من قبل مجموعة أدنك إحدى شركات مدن بالتعاون مع وزارة الداخلية وبشراكة استراتيجية مع القيادة العامة لشرطة أبوظبي وأكاديمية ربدان ومجلس التوازن للتمكين الدفاعي شريك التمكين الاستراتيجي ومجلس الأمن السبراني شريك الأمن السبراني وكذلك شركات مختلفة ومكتب أبوظبي للمؤتمرات والمعارض شريك الوجهة. طيب أكد سعادة اللواء الدكتور أحمد ناصر الرئيسي مفتش عام وزارة الداخلية رئيس اللجنة العليا المنظمة للمعرض الدولي للأمن الوطني ودرء المخاطر أيسنار 2026 خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالإعلان عن مستجدات المعرض أن الدورة التاسعة من أيسنار تمثل النسخة الأكبر في تاريخ الحدث وتعكس المكانة المتقدمة اللي وصلت إليها دولة الإمارات في دعم منظومات الأمن الوطني ودرء المخاطر من خلال استقطاب نخبة من صناع القرار والخبراء والشركات العالمية المتخصصة في التقنيات الأمنية الحديثة. وعن ماراثون زايد الخيري نستمع وإياكم مستمعينا إلى تقرير الزميل هيثم حمدان.
1: أول ما بدينا بالبنى الإنسان بنى الإنسان وبنى وجود حاجاته اللي يحتاجها.
2: قالها المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان طيب الله ثراه قبل سنوات نبني الإنسان، وكان ذلك منذ البدايات ليصبح نهجا للقيادة الإماراتية. بناء الإنسان وصون كرامته حيث كان تمد الإمارات أياديها البيضاء. لم تعد المبادرات مجرد عطاء فقط، وإنما احتفالية تعنى بالرياضة وريعها يدعم الصحة. هذا ما يتجسد في ماراثون زايد الخيري، جعل من الإنسان غاية أولى. انطلق بفكرة تبناها صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في مارس عام 2001، وفي 2005 حط ماراثون زايد الخيري رحاله في نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية في انطلاقته نحو العالمية. خصص ريعه آنذاك لدعم أبحاث علاجات الكلى بالتعاون مع مؤسسة هيلثي كيدني، ليواصل خلال عقدين وأكثر من الزمان ويطوف قارات العالم. رسالة إنسانية من الإمارات باسم بان الاتحاد. في موسم 2025-2026 شهد ماراثون زايد الخيري توسعا عالميا يعد الأكبر في مسيرته، شمل 6 محطات بين آسيا وأمريكا الجنوبية وأفريقيا وأوروبا. في سبتمبر حط الماراثون رحالة في جمهورية الصين الشعبية للمرة الأولى، وتضمن آنذاك سابقة حديثة علمية الطابع بإقامة سباق الروبوتات. في أكتوبر انتقل الماراثون إلى ريو دي جانيرو في البرازيل، ثم في نوفمبر عاد مجددا إلى العاصمة أبوظبي. في أواخر ديسمبر عام 2025 كانت العاصمة المصرية القاهرة ميدانا لرابع محطات الماراثون، ومع بداية العام 2026 استضافت ميامي بالولايات المتحدة المحطة 5 لماراثون زايد الخيري. في بداية مايو الجاري شهدت أديس أبابا العاصمة الإثيوبية وللمرة الأولى سباقات ماراثون زايد الخيري، وفي نهاية هذا الأسبوع تشهد أوروبا للمرة الأولى كذلك سباقات ماراثون زايد الخيري في العاصمة المجرية بودابست. كل تلك المحطات العالمية تؤكد بأن ماراثون زايد الخيري لم يكن يوماً مجرد سباق تنافسي فحسب، وإنما رحلة إنسانية كاملة. عداؤون يركضون نحو خط النهاية، وريع السباق يسابق الزمن لدعم الأبحاث الطبية وعلاجات تمنح الأمل لمن أعياهم المرض. احتفالية رياضية بهوية إماراتية أصيلة، وملامح ثقافتنا الوطنية تطوف العالم بأهداف نبيلة. ماراثون زايد الخيري، مع كل خطوة للمتسابقين على مضمار السباقات نقترب أكثر من آمال تقبل على الحياة. ومن الإمارات تتواصل الرسالة، حكاية وطن آمن بأن الإنسان أولا، فأصبح الخير فيه سباقا في الخير وعلى طريق الخير، ويمنح آمالا جديدة لحياة البشر. لبرنامج استوديو واحد هيثم حمدان.
3: نبذل الأرواح من أجلك سخية، لا نبالي بالمخاطر والمنية، الشجاعة والكرم فينا سجية من مواريث الجدود الأولية. يا بلادي يا بلادي يا بلادي.

0: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
1: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

0: على 600551212 عفوا 600551222 والرسائل النصية على 3544 والاستديو 1@admn.ae. أبو سالم حياك الله.
1: الله يحييك، صباحكم الله بالخير والنور والسرور أستاذ أحمد.
0: يا مرحبا عزيزي.
1: الله يحييك،
0: شرفتنا. إيش حالك يا أبو سالم؟ طمنا عليك.
1: بخير وصحة وسلامة
0: دوم إن شاء الله.
1: شكرا لاستديوكم الموقر، تاحت لي الفرصة. طبعا أستاذ أحمد أنا عندي شكوى ومقترح.
0: خير إن شاء الله، تفضل.
1: الشكوى طال عمرك بخصوص اللي هو ثقة وضمان.
0: قول أسمعك.
1: أستاذ أحمد أنا طبعا كنت في خطة علاج خارج الدولة.
0: نعم.
1: تحت دائرة العلاج في الخارج. ولما رجعت الدولة طبعا في كذا مؤسسة من دائرة الصحة ودائرة العلاج في الخارج والتمويل الصحي ومكتب سعادة نور الغيثي الله يطول عمرها نصبحها بالخير، خاطبوا ثقة بخصوص دواء معين أنه يتم صرفه للمريض هذا بناء على خطة علاجية ويتم صرفه كل 3 شهور. طبعا لما خاطبوا ثقة جزاهم الله خير ردوا بالموافقة. المشكلة اللي أعاني منها أني أنا من سنتين يا طويل العمر كل ما طبعا المستشفى يبي يقدم لي على صرف الدواء كل 3 شهور، طبعا الريكوست هذا يروح للجنة واللجنة ترفضه.
0: طيب
1: فأنا أستدعي أني أسير أتصل في ثقة. طبعا المحدودية أنك أنت تتصل في ثقة أن أنت عندك فقط خدمة عملاء وعندك مدير خدمة عملاء، ما تقدر تتواصل مع سواء اللجنة والأشخاص اللي موجودين.
0: تواصلك مع خدمة العملاء ما يفي بالغرض أخوي أبو سالم.
1: نعم أستاذ أحمد. لما أقدم الشكوى ويتم الرد عليها ولين تيني الموافقة أحتاج من 7 أيام إلى 13 يوم بالضبط أستاذ أحمد لين ما تيني الموافقة واستلم الدواء. طبعا المشكلة هذه أستاذ أحمد مش أنا الشخص الوحيد اللي أعاني منها، بالعكس في غير أبو سالم، في من ناس من كبار المواطنين الموضوع هذا متأزم. إنزين ليش اليوم أنا كشركة ثقة أو ضمان في كل شخص لا فايل لا ملف
0: صح
1: أحط المقترح هذا يا جماعة الخير، هذا الشخص مثلا عنده استثناء معين، موافقة على استلام مثلا الدواء الفلاني.

0: لأن موضوع الصيدلي لما يرسل الأدوية ليأخذ الموافقة تمر على اللجنة أستاذ أحمد. اللجنة هذه متغيرة كل يوم تتغير. زين طبعا الموظفين اللي في اللجنة يتبعون
1: القواعد والقوانين اللي والأنظمة. نعم
0: أوكي. موضوع أنك أنت تبي تشرح الموافقات وتشرح هذا بيكون صعب. زين ليش ما أنا أحط النقطة هذه في الملف مال المريض هذا؟ لما أي مثلا موظفين اللجنة اللي هم تبع الموافقات الخاصة أو تبع الموافقات مال الأدوية يشوفون ملف المريض هذا.
1: يعني مثلا يعني شوف أنا الحين اللي فهمته من حديثك أخوي أبو سالم أن أنت عندك أدوية لابد أنك أنت تأخذها بشكل مستمر، ولكن عند نهاية انتهاء الأدوية من عندك أنت تحتاج أنك أنت تطلبها من أول جديد، فلما أنت تطلبها يجي الرفض، فأنت تقدم مرة ثانية أن لا أنا أحتاجها، فيأخذ هذا الأمر من أسبوع إلى أسبوعين إلى أن تصرف الأدوية من جديد، صح؟
0: نعم. وأتم يعني الموظف اللي يرفعها اللي هو الصيدلاني في المستشفى يبعث لهم الموافقات القديمة و
1: كلها بالمرفقات أن ترى أموره طيبة ومش أول مرة يأخذ الدواء هذا.
0: نعم. نبى حل هذه أستاذ أحمد، مش مشكلة يعاني منها أبو سالم. أرد أكرر لك، يعاني منها ناس وايدين في الدولة. يعني الله يطول عمر الشيوخنا. هذه المؤسسة يعني كل شخص يعني في لا بطاقة تأمينية لها لمة اللهم لك الحمد. زين ما عليه، كل شيء مغطى والله يطول عمارهم، لكن تعال أنت حلي الآلية هذه عشان ما أطيح أنا في عقبة مع اللجنة أو لجنة الموافقات مال الأدوية. أريدك تحط شيء ملاحظة في ملفي وخلاص. مثلا أنت عاطي الصلاحية للجمهور الكريم لما يتصل في ثقة أو يتصل لضمان فيه خدمة عملاء وفيه مدير خدمة العملاء، خلاص أطل الصلاحية لمدير خدمة العملاء بعد ما يشيك ويشوف أنه فعلا في موافقات مثلا لهذا المريض يحطها في الفايل فايل المريض.
1: نعم.
0: فلما توصل لجهة اللجنة خلاص بتتم الموافقة والعملية بتكون سلسة للمريض والجهة اللي هي صارفة الأدوية.
1: أنت يعني الله يعافينا ويعافيكم يا رب، ما يتطلب عند انتهاء الأدوية أنك أنت تراجع الطبيب حتى يشوف أن هل أنت فعلا تحتاج الأدوية واستمراريتها ولا لا؟
0: لا أبدا. بالعكس، يعني هذه من ضمن أدوية السكر، يعني بدون ما ندخل في
1: نعم.
0: أستاذ أحمد. يحتاج أن المريض هذا يأخذ أدويته بشكل منتظم. وخلال الفترة هذه يعني تخيل أستاذ أحمد 14 يعني تم تقديم مثلا الطلب تاريخ 8/5 في الموافقة مثلا نتكلم في 13/5. إنزين خلال الفترة هذه مثلا الشخص هذا محتاج الدواء.
1: نعم.
0: هي اللي أنت 7 أيام المريض هذا محتاج الأدوية.
1: أنت بشكل يومي أبو سالم؟
0: لا بشكل أسبوعي أستاذ أحمد.
1: أسبوعي معناته أن الفترة هذا القاب اللي صار أنت كأنه يعني مرة خطف عنك بدون ما تستخدم الدواء مرة مرتين، صح؟
0: نعم. مرة مرتين، هذا بشكل يعني كل 3 شهور يستوي لي الدروب هذا. والدروب هذا يعني يأثر
1: عليك.
0: نعم يا أستاذ.
1: مفهوم طال عمرك، وإن شاء الله عسى خير والأمور طيبة بإذن الله يا أبو سالم.
0: جزاك الله خير يا أستاذ أحمد.
1: الله يجزاك.
0: وأنا أشكركم مرة ثانية.
1: واجب طال عمرك.
0: وأنا متأكد من شركة ثقة وشركة ضمان طبعا بيستجيبون لهذه
1: بإذن
0: المشكلة
1: الله. بإذن
0: وبيحلونها للجمهور كامل.
1: مش مشكلة هي أبو سالم، كثر ما أنه ممكن أن نشوف دائما إحنا نأخذ بعين الاعتبار أنه يعني في النهاية احنا لما نتكلم عن منظومة عمل او جهة مثلا جهة عمل، هي ما تتكلم فقط عن امر واحد او شيء معين بذاته، هي مجموعة اعمال مجموعة اشياء، فهي فقط سوء تفاهم ان صح التعبير، وإن كانت في محلها، ولكن إن شاء الله محلولة يا أبو سالم. في النهاية الثقة موجودة وغيرها من الأماكن والجهات موجودة كلها لمصلحة الوطن والمواطن والمقيم كذلك. صحيح. فبإذن الله محلولة والأمور طيبة يا أبو سالم.
0: بيض الله وياكم وجزاكم الله خير.
1: الله يقويك ويعطيك الصحة. اللهم آمين. الله يسلمك. حفظ الله.

0: استوديو واحد
1: أثير هادف لتوصيل المعلومة الأكيدة، ومنصة متميزة لاستعراض جودة الخدمات، وملتقى الرحب لتبادل الأفكار والآراء. شاركونا يوميا مواضيع مجتمعنا عبر الوسائل التالية: الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222، وتابعونا على حساب أبوظبي FM عبر الانستغرام.

0: على 6005512 والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio@adman.ae. طبعا الإمارات تتصدر مشهد العصر الجديد للذكاء الاصطناعي في المدفوعات الرقمية. تصدر دولة الإمارات مشهد العصر الجديد للذكاء الاصطناعي في المدفوعات الرقمية والتجارة الإلكترونية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، مشيرا إلى أن دولة الإمارات تعد اليوم من أكثر الأسواق تقدما على مستوى العالم في تبني المدفوعات الرقمية وتسارع الاعتماد على التجارة الإلكترونية في مختلف جوانب الحياة اليومية. معنا مستمعينا هاتفيا سعادة حصة تهلك، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين في وزارة الأسرة. حياك الله سعادتك.
1: الله يحييك أخوي أحمد، مرحبا وسهلا.
0: أهلا وسهلا، يطول لي بعمركم. اليوم العالمي للأسرة، وتزامنا مع هذا اليوم العالمي، اليوم العالمي للأسر، كيف تعكس مبادرة عام الأسرة 2026 اهتمام دولة الإمارات بدعم الأسرة وتعزيز استقرارها؟
1: في البداية أولا نشكركم على هاي الاستضافة واهتمامكم، وهذا مش غريب عليكم، وأيضا هني جميع الأسر في دولة الإمارات والعالم بهذا اليوم. عام الأسرة هو يحمد يا تزامنا أيضا من حرص القيادة الرشيدة في دولة الإمارات ورؤية صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد الله يحفظه، صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد رعاه الله، في أهمية الأسرة اليوم في دولة الإمارات، وهذا من بداية الدولة طبعا. وأن اليوم الأسرة والاهتمام فيها ووجودها في محور اهتمام الدولة والحكومة والمجتمع كانت من ضمن ثقافة دولة الإمارات وقيمها والمجتمع، لكن تم بالتدريج تحويلها إلى منظومة مستدامة من خلال التشريعات والمبادرات. عام الأسرة جاء ليؤكد أن اليوم مش فقط المؤسسات الاجتماعية أو الأسرية هي المعنية بالأسرة، لكن كافة القطاعات في دولة الإمارات اليوم هي محور اهتمامها، لازم يكون الأسرة لأن هي بداية. إذا اليوم ضمننا استدامة الأسرة واستقرارها وتمكينها ودعمها ضمننا مستقبل وطن كامل.
0: نعم، كيف أسهمت رؤية القيادة الرشيدة في بناء نموذج إماراتي سعادتك متطور يضع الأسرة في مقدمة أولويات التنمية المجتمعية؟
1: وضعها في استراتيجيات الدولة. اليوم دولة الإمارات طلعت بنموذج ترجمة لاستراتيجية وطنية مستدامة تواكب التغيرات اللي في دول العالم. أيضا اليوم التغيرات متسارعة في جميع التقنيات والعلوم الرقمية والAI. اليوم الاهتمام بالأسرة جاء من كل الجوانب، لذلك خلقت دولة الإمارات هذا النموذج بتسخير جميع القطاعات. اليوم قطاع البنية التحتية، الاقتصاد، السياحة، الصحة، المجتمع، كل مبادراتهم لما تشوفها تصب في مصب أفراد الأسرة باختلافهم. والنموذج اللي طلعت به دولة الإمارات أيضا بتسخير السياسات والتشريعات والقوانين والمبادرات بشكل مخصص لكل فئة من فئات الأسرة. اليوم تجد مبادرات وقوانين تشريعات معنية بكبار المواطنين،
0: صحيح.
1: أخرى موجودة للطفل، للمرأة، للشاب، لكبير السن، لأصحاب الهمم. فالخصخصة هذه أيضا خلقت نموذج مختلف ومتميز في دولة الإمارات واستباقي أيضا، يعني يراعي القيم والثقافة واعتزاز دولة الإمارات بهويتها، وأيضا يواكب التغيرات اللي تحصل في دول العالم، بما أننا نحن دولة سباقة أيضا في تبني المبادرات والتطورات في خارج الدولة.
0: نعم، ختاما سعادة حصة، متطلبات الحياة العصرية ومع متطلباتها أهمية تعزيز التوازن بين الحياة العملية والأسرية للحفاظ على ترابط الأسرة واستقرارها.
1: هذا شيء جدا مهم، وكلنا ننتمي لأسر وفيها مختلف أفراد الأسرة اليوم، اللي يعمل، اللي يكون في مناطق أبعد من منطقة سكنه وأسرته. لكن الحمد لله اليوم بفضل قيادة دولة الإمارات ورؤيتها نجحت الدولة في تطوير نموذج متقدم لدعم هاي الأسر، يجمع أيضا مثل ما قلنا بمواكبة التوجهات العالمية والحفاظ على خصوصية الأسرة. النموذج الإماراتي اليوم بالتعاون مع مختلف الجهات والقطاعات والشراكات المؤسسية، سواء كانت مع القطاع الخاص أو المؤسسات النفع العام أو الحكومة، حافظت على من خلال المبادرات أيضا حافظت على هذا التوازن. اليوم عندك التجربة الإماراتية تعكس رؤية شاملة، منظور مختلف حتى في البنية التحتية، سياسات الموارد البشرية اللي أكدت أن اليوم الأسرة هي أولا. يعني من أوائل المبادرات اللي نحن حرصنا عليها في عام الأسرة،
0: نعم،
1: مبادرة الأسرة أولا اللي هي تستهدف البنية التحتية، بحيث أن اليوم أنت تسخرها للأسرة وأنها تكون شاملة لمختلف الفئات.
0: نعم.
1: وحريصة أيضا هذه السياسات أنها تكون تخدم الترابط وتنشأة الجيل والحفاظ على هويته أيضا.
0: نعم. سعادة حصة تهلك، وكيل الوزارة المساعد لقطاع تمكين أصحاب الهمم وكبار المواطنين في وزارة الأسرة، شكرا لك.
1: شكرا لكم.
0: الله يحفظكم يا رب.
2: قولوا لهم من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غناء مجموعة كورال الإمارات.

0: شعار سموه الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي.
1: استوديو واحد، نظرة على واقع الخدمات وأخرى على مستقبلها. شاركنا الحاضر وساهم معنا في التميز في المستقبل. الرسائل النصية 3544، المكالمات الهاتفية 655-1222.
2: برنامج استوديو واحد من إذاعة أبوظبي FM.

00 55 12 22 مستمعينا والرسائل النصية على 3544 والبريد الإلكتروني على studio@admn.ae. نستقبل ملاحظاتكم واقتراحاتكم مواضيعكم مستمعينا لما يخدم ولما يصف في مصلحة الوطن والمواطن والمقيم في نهاية المطاف، سواء بإحدى القنوات الثلاث اللي ذكرناها. احنا في برنامج استوديو واحد من الاثنين الى الخميس مستمعينا من 10 لـ 11:30 صباحا، ولكن بالامكان ارسال رسائلكم النصية او البريد الالكتروني حتى بعد انتهاء البرنامج ويتم مراجعتها ان شاء الله في وقت اخر. فيما يخص الرسائل النصية عندنا راشد محمد، حياك الله، عليكم السلام ورحمة الله. عندي ملاحظة على شركة ابو ظبي للتوزيع، يرجى التواصل. طيب حاضر إن شاء الله يتم التواصل معكم. كذلك عندنا يرجو الاتصال عبد اللطيف، إن شاء الله يا عبد اللطيف يتم التواصل معكم بإذن الله. خبر ذياب بن محمد بن زايد يكرم فرق عمل ألعاب الماستر أبو ظبي 2026 ويوجه بإقامة ألعاب الماسترز الإماراتية سنويا. وجه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء، رئيس اللجنة العليا المنظمة لألعاب الماسترز أبو ظبي 2026 بإقامة ألعاب الماسترز الإماراتية سنويا في أبو ظبي بهدف تعزيز الصحة البدنية واستدامة المشاركة المجتمعية. جاء ذلك خلال تكريم سموه لفرق العمل المختلفة واللجان التنظيمية والشركاء والداعمين الذين ساهموا في إنجاح ألعاب الماسترز أبو ظبي 2026. التعليم والتنمية البشرية والمجتمع، رؤية مريم بنت محمد بن زايد نموذج وطني ملهم في دعم المبادرات. ثمن مجلس التعليم والتنمية البشرية والمجتمع وأعضاء تكريم سمو الشيخة مريم بنت محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس المجلس بجائزة الشخصية التربوية الاعتبارية ضمن الدورة 19 من جائزة خليفة التربوية لعام 2025-26، تقديرا لإسهامات سموها ودورها في دعم التعليم وتنمية الإنسان والطفولة المبكرة وترسيخ الهوية الوطنية والقيم الإماراتية وتعزيز جودة الحياة للأسرة والمجتمع. أكد المجلس أن هذا التكريم يعكس المكانة الوطنية اللي يحظى فيها التعليم في دولة الإمارات، ويجسد رؤية القيادة الرشيدة اللي جعلت بناء الإنسان محور أساسي لمسيرة التنمية الوطنية من خلال الاستثمار في التعليم وتمكين الأجيال وتعزيز الهوية الوطنية والقيم الإماراتية والاستعداد للمستقبل. كذلك عندنا مستمعينا M42 تطلق نموذج المساعد الصحي المدعوم بالذكاء الاصطناعي لصحة الكلى. الله يعافينا ويعافيكم ويديم علينا الصحة والعافية رب العالمين. أطلقت M42 الشركة العالمية الرائدة في مجال الصحة والمدعومة بالذكاء الاصطناعي والتكنولوجيا وعلوم الجينوم بالتعاون مع شركة ديافيرم ذراعها العالمية الرائدة في مجال رعاية الكلى نموذج kidney.com المساعد الصحي الجديد المدعوم بالذكاء الاصطناعي والمتخصص في صحة الكلى، في خطوة تستهدف ترسيخ الوعي الصحي وتمكين الأفراد من فهم حالتهم الصحية واتخاذ قرارات أكثر دقة في الوقت المناسب. طرح النموذج اعتبارا من أمس اللي هو يوم

13 في دولة الإمارات وفرنسا وألمانيا والبرتغال والمملكة المتحدة، مع خطط للتوسع إلى أسواق إضافية خلال المرحلة المقبلة بهدف دعم الجهود العالمية الرامية للحد من تفاقم أمراض الكلى المزمنة. يهدف kidney.com إلى توفير معرفة موثوقة ومخصصة للأفراد حول صحة الكلى عبر واجهة محادثة تفاعلية مدعومة بالذكاء الاصطناعي ومدربة على مصادر سريرية موثوقة ومحتوى قائم على الأدلة العلمية المثبتة، بما يتيح تجارب تعليمية مجانية مصممة وفق احتياجات كل مستخدم. وكذلك ختاما مستمعين في أخبارنا لليوم، شرطة أبوظبي تحذر من أساليب الاحتيال المتجددة عبر الحسابات والرسائل الوهمية. حذرت القيادة العامة لشرطة أبوظبي من تزايد نشاط الحسابات الوهمية عبر مواقع التواصل الاجتماعي والمنصات الرقمية، إلى جانب الرسائل النصية المفبركة اللي تستهدف خداع أفراد المجتمع والاستيلاء على بياناتهم الشخصية وأموالهم بطرق احتيالية. أوضحت أن المحتالين يلجؤون إلى أساليب متعددة للإيقاع بالضحايا، من بينها الترويج لخدمات وهمية مثل استخراج تأشيرات الإقامة وتقديم عروض مضللة لاستخدام العمالة المنزلية، تسويق منتجات، خدمات تأمين غير معتمدة وغيرها، إضافة كذلك إلى نشر إعلانات مزيفة لبيع مركبات يدعى أنها مصادرة من جمارك أبوظبي بأسعار مغرية وغير واقعية. نبهت إلى محاولات احتيالية تتضمن طلب معلومات شخصية ومصرفية بحجة تتبع أو شحن الطرود أو استدراج الأفراد للاستثمار في الأسواق المالية بطرق غير قانونية والترويج لعقارات وهمية بهدف الاستيلاء على أموال الضحايا. فكل الحذر مستمعينا، وديروا بالكم والله يحفظنا وإياكم. احنا وصلنا معاكم مستمعينا لختام حلقتنا لليوم من برنامج استوديو واحد، شكرا لكم على متابعتكم وتواصلكم واستماعكم لنا طوال الساعة والنص من حلقتنا لليوم في برنامج استوديو واحد اللي يأتيكم الاثنين إلى الخميس من 10 إلى 11:30 صباحا بتوقيت دولة الإمارات. ربي ديم علينا صحة الصحة والعافية والأمن والأمان يا رب العالمين. نلقاكم بإذن الله الاثنين القادم. تحيات شمس زعابي، علي سد، جاسم محمد، أحمد العبيدلي، في أمان الله.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من
3: أخرية أن تضع نفسك
2: مسارات تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا استطعتم من قوة.
1: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك بالمتى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
1: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهمها أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
4: يلا يلا قم.
1: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
1: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
1: وابتعد عنا.
2: هذا الكيان.
1: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
1: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غنى مجموعة كورال الإمارات.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
5: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
9: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
12: الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرة.
13: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هان.
14: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

كان الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكراً لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكراً جزيلاً لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هون
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.
1: سمى الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: اي اند دائما في اكثر.
1: من مركز الاتحاد للاخبار احييكم واقدم لكم الموجز الاقتصادي. أعلنت شركة دنوك للإمداد والخدمات BLC عن تحقيق أداء مالي قوي خلال الربع الأول من عام 2026، حيث سجلت الشركة أرباحا قبل خصم الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بقيمة 1,350,000,000 درهم بزيادة قدرها 7% على أساس سنوي. وقعت مجموعة أرادا أول اتفاقية تمويل مرتبطة بالاستدامة مع بنك أبوظبي الأول بتسهيلات تمويلية بقيمة 100 مليون دولار أمريكي، وسيتم استخدام التسهيل التمويلي المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية والممتد لخمس سنوات لتلبية الاحتياجات العامة للشركة ولدعم عمليات التطوير في مشاريع أرادا المختلفة. أعلنت مجموعة إيدج إحدى المجموعات الرائدة عالمياً في مجال التكنولوجيا المتقدمة والدفاع توقيع اتفاقية للاستحواذ على حصة مسيطرة في شركة كوستروزيني موتوري الإيطالية المتخصصة في تصميم النماذج الأولية وتطوير أنظمة الدفع المتقدمة للتطبيقات الخاصة بقطاعات السيارات والطيران والقطاع البحري. الخبر الأخير، ارتفع المؤشر نيكي الياباني اليوم للجلسة الثالثة على التوالي ليصل إلى مستوى قياسي بلغ 63,507 نقاط بعد أن لامس أعلى مستوى له على الإطلاق عند 63,799 نقطة في وقت سابق من اليوم. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إماراتي فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء احمد اللوغاني.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

بطولة كأس رئيس الدولة، قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة. نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم الموجز المحلي. تلقى صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله اتصالا هاتفيا من أخيه صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير دولة قطر الشقيقة، بحث خلاله العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون والعمل المشترك بما يخدم الأولويات التنموية والمصالح المشتركة للبلدين. كما استعرض سموهما خلال الاتصال تطورات الأوضاع الإقليمية وما تنطوي عليه من تداعيات خطيرة على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي، وتبادلا وجهات النظر بشأنها. نفت دولة الإمارات العربية المتحدة ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدولة أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها، وأكدت الدولة أن علاقاتها مع إسرائيل علاقات معلنة.

أنا نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية. نظمت مؤسسة خليفة الإنسانية العرس الجماعي الرابع ل612 من الشباب المواطنين في مجلس مدينة شخبوط بأبوظبي ضمن برامجها المجتمعية الهادفة إلى دعم الشباب المواطنين وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على الزواج. الخبر الأخير، نظمت دائرة الموارد البشرية في حكومة رأس الخيمة اليوم معرض مسرع التوظيف الهندسي بهدف توفير أكثر من 100 فرصة وظيفية لخريجي درجة البكالوريوس في التخصصات الهندسية. ختام الموجز قدمه لكم حمد علي، إلى اللقاء.

0: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هان.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

أوقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع

قات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دايما في أكثر.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخ خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غنى مجموعة كورال الإمارات.

0: الدهم من أشعار سمو الشيخ خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي. التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام. صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.

0: fire, come on.
1: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، قل الصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
2: أبوظبي FM

من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. انطلقت اليوم أعمال القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، وكان الرئيس الصيني في استقبال ترامب صباح اليوم في قاعة الشعب الكبرى. وقال الرئيس الأمريكي إن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة ستكون أفضل من أي وقت مضى. من جهته قال الرئيس الصيني إن بلديهما يجب أن يكون شريكين لا خصمين. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت للمشرعين خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي إن إيران قريبة بشكل مخيف من تصنيع أسلحة نووية، مؤكدا ضرورة إنهاء برنامجها النووي. يبدأ لبنان وإسرائيل اليوم محادثات سلام جديدة في واشنطن، وقال مسؤول لبناني إن بلاده ستسعى إلى ترسيخ وقف إطلاق النار خلال المحادثات، مشيرا إلى أن الشيء الأهم هو وضع حد للموت والدمار. اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فيما حذرت محافظة القدس من نية مستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم غد الجمعة. قال الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت أكثر من 670 طائرة مسيرة هجومية و56 صاروخا على أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية في كييف. ختام جولتنا الدولية، شكرا على حسن المتابعة.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: من إذاعة بوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبو ظبي أف أم.
2: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الإنجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

لنا الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك وكافأ النبي عن رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر.

قطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: FM
1: رئيس الدولة ورئيس سوريا يبحثان هاتفيا علاقات التعاون بين البلدين والتطورات في المنطقة. رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء مونتينيغرو ويبحث معه مسارات التعاون بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: أهلا بكم. بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله برقية تهنئة إلى فخامة سانتياغو بينيا رئيس جمهورية الباراغواي بمناسبة استقلال بلاده. كما بعث صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء رئيس ديوان الرئاسة برقيتي تهنئة مماثلتين إلى فخامة الرئيس سانتياغو بينيا. بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون بين البلدين بما يخدم أولويات التنمية فيهما ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها على الأمن والسلم الإقليمي والدولي والجهود المبذولة بشأنها. استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي ميلويكو ساباجيك رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو الجبل الأسود الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة. وبحث الجانبان خلال اللقاء مختلف مسارات التعاون وسبل تعزيزه خاصة في المجالات الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والطاقة المتجددة وغيرها من المجالات التي تدعم أولويات التنمية في البلدين ومصالحهما المتبادلة. كما استعرض سموه ورئيس وزراء مونتينيغرو خلال اللقاء عددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك، وفي مقدمتها التطورات التي تشهدها منطقة الشرق الأوسط وتداعياتها الخطيرة على الأمن والسلم الإقليمي والدولي. وجدد معالي رئيس الوزراء إدانة الاعتداءات الإيرانية الإرهابية التي استهدفت المدنيين والمنشآت والبنى التحتية المدنية في دولة الإمارات بما تمثله من انتهاك لسيادة الدولة والقوانين والأعراف الدولية وتقويض للأمن والاستقرار الإقليميين. وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بإطلاق اسم الشبهانة على مشروع السلع السكني في منطقة الظفرة تيمنا بشجرة الشبهانة المعروفة باعتبارها من الأشجار المعمرة التي ترمز إلى الأصالة والصمود والارتباط العميق بتراث دولة الإمارات وطبيعتها. يجسد المشروع رؤية القيادة الرشيدة في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة تعزز جودة الحياة وتوفر بيئة مستقرة ومستدامة للأسر الإماراتية. ويضم المشروع 108 مساكن حديثة بتكلفة إجمالية تتجاوز 507 ملايين درهم، وسيبدأ تخصيصها خلال شهر يوليو المقبل، حيث من المقرر استكمال المشروع خلال الربع الأول من العام المقبل. ننتقل الآن إلى موجز للأخبار العالمية مع الزميل هيثم حمدان.
3: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. انطلقت اليوم أعمال القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ، وكان الرئيس الصيني في استقبال ترامب صباح اليوم في قاعة الشعب الكبرى. وقال الرئيس الأمريكي إن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة

0: المتحدة ستكون أفضل من أي وقت مضى. من جهته قال الرئيس الصيني إن بلديهما يجب أن يكون شريكين لا خصمين. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت للمشرعين خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي إن إيران قريبة بشكل مخيف من تصنيع أسلحة نووية، مؤكدا ضرورة إنهاء برنامجها النووي. يبدأ لبنان وإسرائيل اليوم محادثات سلام جديدة في واشنطن، وقال مسؤول لبناني إن بلاده ستسعى إلى ترسيخ وقف إطلاق النار خلال المحادثات، مشيرا إلى أن الشيء الأهم هو وضع حد للموت والدمار. اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فيما حذرت محافظة القدس من نية مستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم غد الجمعة. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت أكثر من 670 طائرة مسيرة هجومية و56 صاروخا على أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية في كييف. ختام جولتنا الدولية، شكرا على حسن المتابعة.
1: أهلا بكم من جديد. بتوجيهات مجلس التعليم والتنمية البشرية، أطلقت وزارتا التعليم العالي والبحث العلمي والموارد البشرية والتوطين منصة مهارات الإمارات في خطوة تعكس توجها وطنيا نحو تطوير منظومة متكاملة قائمة على المهارات وتعزيز موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات سوق العمل بما يدعم الجاهزية لمتطلبات المستقبل. تأتي المنصة ضمن نموذج وطني لإدارة وتنمية رأس المال البشري يرتكز على تكامل السياسات التعليمية مع أولويات القطاعات الاقتصادية بما يسهم في تعزيز موائمة مخرجات التعليم مع احتياجات العمل استنادا إلى أفضل الممارسات العالمية. نختم بهذا الخبر، فقد نفت دولة الإمارات العربية المتحدة ما يتم تداوله بشأن زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إلى الدولة أو استقبال أي وفد عسكري إسرائيلي على أراضيها، وتؤكد الدولة أن علاقاتها مع إسرائيل علاقات معلنة نشأت في إطار الاتفاق الإبراهيمي المعروف والمعلن ولا تقوم على السرية أو الترتيبات الخفية. وعليه فإن أي ادعاءات عن زيارات أو ترتيبات غير معلنة لا أساس لها من الصحة ما لم تصدر عن الجهات الرسمية المختصة في دولة الإمارات. ودعت الدولة وسائل الإعلام إلى تحري الدقة وعدم تداول معلومات غير موثقة أو استخدامها في خلق انطباعات سياسية. وصلنا معكم مستمعين الكرام إلى ختام النشرة، وهذا تذكير بالعناوين. رئيس الدولة ورئيس السوري يبحثان هاتفياً علاقات التعاون بين البلدين والتطورات في المنطقة. رئيس الدولة يستقبل رئيس وزراء مونتينيغرو ويبحث معه مسارات التعاون بين البلدين والمستجدات الإقليمية والدولية. شكرا للمتابعة، تقبلوا تحياتي من التقديم محدثكم حمد علي، ومن الإخراج طلال الزيودي. إلى اللقاء.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: دخن محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هان.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له الولا.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
2: هيا تفضل عالي،
1: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي أمن العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هون
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أبو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.
3: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود قود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: سيد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون بين البلدين، كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك. وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بإطلاق اسم الشبهانة على مشروع السلع السكني في منطقة الظفرة تيمنا بشجرة الشبهانة المعروفة باعتبارها من الأشجار المعمرة التي ترمز إلى الأصالة والصمود والارتباط العميق بتراث دولة الإمارات وطبيعتها. وجه سمو الشيخ ذياب بن محمد بن زايد آل نهيان نائب رئيس ديوان الرئاسة للشؤون التنموية وأسر الشهداء رئيس اللجنة العليا المنظمة لألعاب الماسترز أبو ظبي 2026 بإقامة ألعاب الماسترز الإماراتية سنويا في أبو ظبي بهدف تعزيز الصحة البدنية واستدامة المشاركة المجتمعية. تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلق الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السبراني الدفعة الرابعة من مبادرة النبض السبراني للمرأة والأسرة لعام 2026. ختاما، نظمت مؤسسة خليفة الإنسانية العرس الجماعي الرابع في مجلس مدينة شخبوط بأبوظبي ضمن برامجها المجتمعية الهادفة إلى دعم الشباب المواطنين وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على الزواج بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة في المجتمع الإماراتي. ختام الموجز قدمه لكم علي النعماني، دمتم في رعاية الله.
1: باقات فريدم مصممة لتناسب اسلوب حياتك، اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لاسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دايما في أكثر.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: Money. E&Money Money هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
1: صدق؟
0: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقايق. أمورك طيبة مع E&Money Money، تطبق شروط والأحكام.

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غناء مجموعة كورال الإمارات.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر end.ae. تطبق شروط والأحكام. end دائما في أكثر.

بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
2: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة
2: بل نتيجة رؤية قيادة
3: تخطيط حكيم
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها.
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
5: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
5: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
7: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
8: The UAE is ready.
9: ونحن بخير
3: لا تشلون هم.
7: الإمارات جلدها غليظ ولحمة تمرة.
10: من مركز الاتحاد للأخبار نحييكم ونقدم لكم الموجز الدولي. انطلقت اليوم أعمال القمة بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب والرئيس الصيني شي جين بينغ. وكان الرئيس الصيني في استقبال ترامب صباح اليوم في قاعة الشعب الكبرى. وقال الرئيس الأمريكي إن العلاقة بين الصين والولايات المتحدة ستكون أفضل من أي وقت مضى. من جهته قال الرئيس الصيني إن بلديهما يجب أن يكون شريكين لا خصمين. قال وزير الطاقة الأمريكي كريس رايت للمشرعين خلال جلسة استماع أمام لجنة القوات المسلحة بمجلس الشيوخ الأمريكي إن إيران قريبة بشكل مخيف من تصنيع أسلحة نووية، مؤكدا ضرورة إنهاء برنامجها النووي. يبدأ لبنان وإسرائيل اليوم محادثات سلام جديدة في واشنطن. وقال مسؤول لبناني إن بلاده ستسعى إلى ترسيخ وقف إطلاق النار خلال المحادثات، مشيرا إلى أن الشيء الأهم هو وضع حد للموت والدمار. اقتحم عشرات المستوطنين صباح اليوم المسجد الأقصى تحت حماية الشرطة الإسرائيلية، فيما حذرت محافظة القدس من نية مستوطنين اقتحام المسجد الأقصى المبارك يوم غد الجمعة. قال الرئيس الأوكراني فولودمير زيلينسكي إن روسيا أطلقت أكثر من 670 طائرة مسيرة هجومية و56 صاروخا على أوكرانيا، ما أسفر عن مقتل شخص واحد على الأقل، مشيرا إلى أن عمليات الإنقاذ لا تزال جارية في كييف. ختام جولتنا الدولية، شكرا على حسن المتابعة.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM. في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع

مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا بل هو صورة حية، كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحمل نكد.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

شارك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جوتشات الآن.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله، فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا، هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم.
3: يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة من احتيارية.
2: أن تضع نفسك
3: مسارات تريد أن نتبعها.
2: علينا أن نعد العدة،
3: وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
4: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
4: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
4: هذا بلقام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
3: أنتم
4: المال. مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
3: أنتم.
4: وابتعد عنا.
3: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
4: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ. لأجل الوطن. لأجل الوطن. لأجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة.
8: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
9: أبوظبي FM

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي اف ام مع مركز الاتحاد للأخبار في برنامج الإمارات قلعة حصينة.
2: في الأوقات المهمة التي كل الناس يعني تشوق لرؤيته ويعطي هذه الكلمات مثل ما قلنا بنكون أقوى وبنكون أفضل، كم يسوى لما نلاقي الشيخ محمد يخرج بهذه الكلمات التي تطمئن سواء كان مواطن أو غير مواطن وتصنع إذن التحدي. كل ما يقول نحن أقوى نحن نقوى به، كل ما نراه نحن نسعد برؤيته، كل ما نشوفه يتنقل نحن نشعر بالأمن والأمان. هذا القائد الذي يتعامل بحكمة والذي يتعامل بحب عندما يخرج في ظل هذه التحديات ليطمئن الناس اللي موجودين. نرى فيه سبحان الله بعد كبير من أنا أقدر أقول الإنسانية اللي تخلي هذا الإنسان يعني نجدد الولاء والعهد، نجدد الولاء لصاحب السمو. مش نحن مو بهذا اللي أقوله، أنا دائما أكون بين الناس وأستمع إلى الكلمات اللي فعلا أقول الحمد لله، نحمد الله ونشكره، نحن فخورين في قيادة تعمل مو بس على الإسعاد، تعمل على تأمين يعني عيالها. طبعا إحنا نقول بارك الله في جهود وجهود بعد نائب رئيس الدولة ما قصروا، نحن في المراحل هذه تعلمنا، طال عمرك كورونا علمتنا الكثير من
3: والله.
2: وتعلمنا الإمارات لا يعني ما في فيها ما أنت مستحيل. والشيء يا أحمد اللي أبغي أقوله، أقول في ظل هذه الظروف إلا أن الفارس الشاهم لم يتوقف، وهذه واحدة دائما أقول ستحفظ هذه الدولة بقدر وبكثر ما تقدم من خير. من يشعر فيك وأنت في أزمة؟ ما حد. من يقدم لك وأنت في أزمة؟ ما حد. ولكن الإمارات حريصة، هذا الباب ما سدت، سواء كانت هذا الباب قبل في الأيام اللي نقدر نقول فيها وفي الأيام اللي حاليا أو اللي قبل اللي تعرضنا فيها للتحديات، الطائرات تصل والمعونات تصل والناس تصل يوصلوننا في مستشفياتنا. وين بنلاقي اليوم قائد بهذا الكم من الإنسانية وبهذا الكم من العطف والحنان؟ يعني أنا لو بتكلم اليوم عن قائدي وتاج راسي الشيخ محمد أنا ما أقدر أوفي حقه صراحة، لأن الكلمات هني تختلط والمشاعر
3: صحيح
2: تختلط
3: صحيح.
2: يعني أنا أقول إيمانه العميق بأن الوطن أمان ومسؤولية خلاه يعني صراحة أنا شفت وجها لوجه وشفت من قسمات وجه صاحب السمو الشيخ محمد كيف هو يتحدث بصدق، كيف يشعر بالمواطن، كيف ينظر إلى هذه الدولة. أنا أقول يعني دولة الإمارات اللي وصلت إلى العالمية والتنافسية لم تصل من فراغ، وصلت بحكمة قائد.
3: نعم.
2: يعني هو كان يشارك أخي
3: وهذه سعادتك يعني دلالة على أنه حقيقة ذكرتيها بعض النعم تستحق الحمد والشكر، من أبرز
2: نعم.
3: وأجل النعم اللي اليوم نعيشها مثل هذه القيادة. أنا أشكر جزيل الشكر يعني سعادتك لحديثك الرائع في هكذا مناسبة، سعادة ناعم الشرهان عضو المجلس الوطني الاتحادي، شكرا جزيلا لك.
2: شكرا لك بارك الله فيك.
3: الله يحفظك. إذن مشاهدينا، قال معالي الدكتور أنور بن محمد قرقاش المستشار الدبلوماسي لصاحب السمو رئيس الدولة إن دولة الإمارات تؤكد مجددا أهمية الحل السياسي والمسار التفاوضي وهو ما تتمسك به في مختلف اتصالاتها. وأكد في منشور على منصة إكس يتابع العالم الزيارة المهمة للرئيس الأمريكي إلى الصين وما قد تحمله من تأثيرات على المسار الإقليمي. وفي هذا السياق تؤكد دولة الإمارات مجددا أهمية الحل السياسي والمسار التفاوضي وهو ما تتمسك به في مختلف اتصالاتها. لم نسعى إلى هذه الحرب وعملنا مخلصين على تجنبها، ولا يمكن أن تبنى العلاقات العربية الإيرانية في الخليج على المواجهات والصراعات في منطقة تجمع شعوبها روابط جغرافية وتاريخية متجذرة. الدفاع عن الوطن واجب مقدس، وستحمي الإمارات سيادتها بقوة وكفاءة وثبات، لكن أولويتها وقناعتها الراسخة ستبقيان في تغليب الحلول السياسية إيمانا بأنها السبيل لتحقيق السلام والاستقرار والازدهار. ينضم إلي في هذه اللحظات السيد رامي خليفة، باحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس من باريس. سيد رامي أهلا وسهلا بك بداية. يعني العالم كله تابع اللقاء بين الرئيس الأمريكي والرئيس الصيني، كيف رأيت انعكاس هذا اللقاء على الأوضاع الراهنة؟
4: أهلا بك أستاذ أحمد، تحية لك ولمشاهديك الكرام. في حقيقة الأمر هذا اجتماع مهم للغاية بسبب أهمية الملفات المطروحة على الطاولة. طبعا أهمها هو الملفات الاقتصادية، كما تعلم كان هنالك هدنة عقدت في هدنة تجارية عقدت في كوريا الجنوبية ما بين كل من الولايات المتحدة والصين بعد التوتر الاقتصادي منذ فرض الرسوم الجمركية في العام المنصرم، وهذا أثر على الاقتصاد العالمي وليس فقط على اقتصاد الدولتين. الآن يتم تكريس ذلك باعتباره اتفاقا رسميا ما بين الطرفين، وربما تستمر هذه الفدنة لفترة أطول. هذه نقطة. النقطة الثانية الحقيقة طبيعة الوفد المرافق للرئيس الأمريكي تشير إلى بعض الملفات ذات الأهمية البالغة، وخصوصا أن معظمهم كانوا من رؤساء الشركات التنفيذية سواء أبل أو تسلا أو غيرها من الشركات، وبالتالي هنالك مجال لتوقيع اتفاقيات، وهنالك حديث عن إمكانية شراء الجانب الصيني ل 500 طائرة بوينغ، وكذلك توريد المعادن النادرة إلى الولايات المتحدة الأمريكية، شراء بعض المنتجات الزراعية. على الصعيد السياسي، وهو الحقيقة الهم والاهتمام بالنسبة للمنطقة برمتها، هنالك بالتأكيد حديث حول الوضع في إيران، وإن كان الرئيس الأمريكي تحدث من أنه لن يطلب مساعدة الصين، ولكن الصين نفسها لديها مصلحة بعد القرصنة التي قام بها النظام الإيراني خلال الفترة الماضية وإغلاق مضيق هرمز، فإن ذلك أثر على اقتصاديات مختلف الدول، ولكن الصين على وجه التحديد باعتبار أن لديها واردات مهمة من الطاقة تأتي من منطقة الخليج العربي، وبالتالي للصين مصلحة أساسية أن تقف في نفس الخندق مع الولايات المتحدة الأمريكية لفتح المضيق، وإن كان هنالك طبعا حسابات استراتيجية للجانب الصيني وإمكانية لإيجاد تفاهم دولي بين الصين والولايات المتحدة، يمكن أن يجد دولا أخرى تؤيد هذا الاتفاق للضغط على الجانب الإيراني من أجل فتح المضيق ومن أجل المضي في حماية التجارة وفي حماية الملاحة الدولية. لكن أعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية أيضا واضحة تماما بأنها سوف تضغط على الجانب الإيراني من أجل الوصول إلى اتفاق يضمن أن تحقق الولايات المتحدة أهدافها في الملفات الرئيسية التي نعرفها، سواء الملف النووي، الملف الصاروخ البالستي، وملف مضيق هرمز، وكذلك ملف سياسة إيران في المنطقة.
3: نعم. لذلك يعني أعتقد بأن سيد رامي، دعني أتوقف أمام ما قالته وكالة رويترز. نقلت بأن واشنطن وبكين اتفقتا على أن إيران لا يجب أن تمتلك السلاح النووي. الرئيس الصيني أوضح معارضته، معارضة بلاده عسكرت مضيق هرمز وأي محاولة لفرض رسوم على استخدامه. مما نقرأ من مما نشاهد حقيقة في هذه القمة بين الرئيسين، هل يرقى أو يدفع الصين أن تكون ضامن في جولة المفاوضات القادمة؟
4: في الحقيقة هنالك أطراف كثيرة يمكن أن تلعب دورا في الوساطة، ولكن الصين بالتأكيد يمكن أن تلعب هذا الدور باقتدار بالغ، طبعا دون أن يعني ذلك التخلي عن دور الباكستان التي بدأت هذه الوساطة منذ اللحظة الأولى. ولكن الصين لديها علاقات مع الجانب الإيراني، وهي الآن لديها علاقات جيدة مع الولايات المتحدة الأمريكية بعد أن تم تخفيف التوتر في المجالات الاقتصادية والتقنية والعلمية، وبالتالي يمكن أن تقوم بهذا الدور في المستقبل، وخصوصا أن لديها مصلحة أصلا في القيام بهذا الدور والوصول إلى فتح مضيق هرمز وإعادة الملاحة إلى ما كانت عليه. وما ذكرته الصين من مواقف يتطابق تماما مع موقف الولايات المتحدة الأمريكية ومع موقف دول المنطقة، وبالتالي من هنا يمكن أن نرى أن هنالك إمكانية للوصول إلى تلك الوساطة التي تكون فعالة وتكون قادرة على جلب الطرفين إلى طاولة المفاوضات، وخصوصا فيما يتعلق بالملف النووي وهو الملف الأهم. لأن المسألة أستاذ أحمد ليست فقط ب عدم الوصول إلى السلاح النووي، ولكن في تفاصيل معينة في هذا الإطار. أولا، ما هل يمكن لإيران أن تقوم بالتخصيب داخل إيران، وما هي نسب التخصيب المقبولة، وبالنسبة لليورانيوم المخصب الذي تمتلكه إيران كيف سوف يتم التعامل معه، خصوصا بأنه بنسب عالية، وكذلك المشاريع والمواقع النووية هل يمكن أن تكون خارج إطار مراقبة الوكالة الدولية للطاقة الذرية. هذه مواضيع وتفاصيل أعتقد بأن الجميع الآن متفق مع الولايات المتحدة الأمريكية على ضرورة الوصول إلى اتفاق لضمان عدم إمكانية الوصول إلى صناعة السلاح النووي أو الاقتراب من الدورة النووية التي تسمح بالوصول إلى هذا الهدف النووي الذي يمكن أن يكون تهديدا للأمن والاستقرار في المنطقة برمتها. وأعتقد أن الصين تطابق من هذه في هذه الزاوية بالذات تطابق مع الولايات المتحدة الأمريكية بضرورة عدم امتلاك إيران للسلاح النووي، وبالطبع أيضا تطابق مع دول المنطقة التي ترفض ذلك رفضا مطلقا.
3: نعم، وزير الخزانة الأمريكي قال بأن الصين ستفعل ما بوسعها بشأن مضيق هرمز. قبيل الزيارة رويترز نقلت عن مصادر أن ترامب يعتقد أن الصين من بين الجهات القليلة التي يمكن إقناع الإيرانيين بتوقيع اتفاق مع الولايات المتحدة. هل هناك تناقض أم ضبابية في المشهد سيد رامي؟
4: أعتقد أننا أقرب إلى الضبابية. صحيح أن هنالك طبعا تصريحات متفائلة بالدور الصيني، لكن الحقيقة طبيعة المشكلات أستاذ أحمد العالقة ما بين الصين والولايات المتحدة الأمريكية تجعلنا لا نذهب بالتفاؤل إلى حد بعيد، لأن هنالك خلافات حول قضايا متعددة منها تايوان على سبيل المثال ومضيق تايوان والوجود العسكري الموجود في تلك المنطقة، وكذلك العلاقات مع روسيا ودور الصين في أكثر من ملف، وأيضا العلاقات التجارية التي بالرغم من وجود الهدنة ولكنها لم تصل إلى حالة من التطبيع أو العودة إلى ما كانت عليه قبل قرارات رفع الرسوم الجمركية في السنة الماضية. وبالتالي باعتقادي بأن إمكانية الوصول إلى تفاهم حول كل هذه الملفات وإمكانية المقايضة أيضا ما بين الملفات هي ليست مسألة سهلة على الإطلاق، وهي تحتاج إلى حالة من التفاوض. أضف إلى ذلك أن الجانب الصيني لا يشعر بنفس الضغط دعنا نقول الموجود لدى الدول الأخرى، لأن على سبيل المثال واردات الطاقة هنالك تنوع، هنالك مخزون كبير قام بجمعه خلال السنوات الماضية فيما يتعلق بالطاقة، لكن بالتأكيد مصالحه مهددة ولديه مصلحة في الوصول إلى تسوية في نهاية المطاف.
3: نعم بكل تأكيد، يعني يبدو بأن إيران كذلك، وزير الخارجية الإيراني قال بأنه المضيق مفتوح أمام السفن التجارية ولكن يجب عليها التعامل والتعاون مع قواتنا البحرية. يبدو بأن هناك حقيقة نوايا بفرض الرسوم أو الاستمرار في فرض الرسوم على كل من يمر عبر المضيق. ضيفي يوم أمس قال بأنه إيران يعني لا تستمع إلى أحد، لا إلى باكستان ولا حتى إلى الصين ولا إلى أي دولة ممكن أن تكون وسيطة. برأيك يعني هل ما مدى صحة هذا الحديث؟
4: أعتقد بأن هنالك أولويات دعنا نقول، ولكنها بالتأكيد تستمع إلى الدور لأطراف دولية مؤثرة بشكل كبير في تأمين بعض الاحتياجات بالنسبة للجانب الإيراني، وعلاقات اقتصادية ذات أهمية بالغة روسيا والصين على وجه التحديد، وبالتالي هي تستمع، ولكن بالتأكيد لديها أولوياتها والتي ربما تكون أولى من أن تكون هنالك علاقات مع دول كالصين على سبيل المثال. ولكن باعتقادي بأن ما قيل من أن الصين أو من أن إيران لا تغلق المضيق هذا مجرد كذب، لأننا شهدنا خلال الفترة الماضية عدد محدود جدا وكان بتقديم بعض الأموال إلى الجانب الإيراني، وبالتالي ما تقوله إيران يختلف تماما عما هو موجود على أرض الواقع، كما تقول بأنها تستهدف على سبيل المثال المصالح الأمريكية في دول المنطقة ولكنها تقوم باعتداء آثمة على دول المنطقة. وبالتالي حالة الكذب الإيرانية اعتدنا عليها ليس منذ هذه الحرب ولكن على امتداد السنوات الماضية، وأعتقد بأن الآن باتت معظم دول العالم تدرك بأنه لا يمكن أن يسمح للجانب الإيراني بأن يتحكم في هذا المضيق الذي هو ذو أهمية بالغة. المسألة ليست فقط في فرض الرسوم الجمركية ولكن التواجد العسكري عسكرة المضيق، ومن ثم أن يكون هنالك طرف يتحكم في هذا المضيق، ذلك ليس فقط يؤثر على التجارة الدولية التي تمر من المضيق ولكنه يؤثر على الأمن والسلم الدوليين، لأنه بعد ذلك ما الذي يمنع إسبانيا على سبيل المثال بالتحكم بمضيق جبل طارق أو أندونيسيا وسنغافورة بالتحكم بمضيق ملقة؟ وبالتالي أعتقد بأن هنالك إجماع، ربما هنالك بعض الخلافات على الساحة الدولية، ولكن فيما يتعلق بالمضيق من الناحية الأوروبية الصينية الأمريكية دول المنطقة الكل مجمع بأنه لا يمكن القبول ولا بأي شكل من الأشكال بأن يصبح هذا المضيق مضيقا إيرانيا وتتحكم به إيران وتمارس قرصنتها عليه، مما يؤثر على الأمن ويؤثر على الاقتصاد ويؤثر على الوضع التنموي على المستوى العالمي وعلى الاقتصاد العالمي برمته. أعتقد أن هذا الأمر مجمع عليه وهذا لن يكون موضوع خلاف ما بين بكين وواشنطن.
3: دعني أتوقف أمام ما قالته أو قاله موقع إكسيوس، قال بأنه فور عودة الرئيس ترامب هناك نية باستئناف مشروع الحرية في مضيق هرمز. بجانب آخر يدرس ترامب

0: في شن حملة قصف جديدة تستهدف البنية التحتية في إيران؟ أي السيناريوهات أقرب برأيك؟
1: أعتقد أن كل الاحتمالات واردة، لأنه كما ذكرت لا يمكن السماح باستمرار الوضع القائم على ما هو عليه لفترة طويلة. وإن كان هنالك رهان بدأ يظهر خلال الفترة الماضية أستاذ أحمد بأن الحصار الذي تمارسه الولايات المتحدة الأمريكية على الموانئ الإيرانية ربما يؤتي أكله وربما يؤثر بشكل كبير على الوضع الاقتصادي ويضغط بشدة على صانع القرار في إيران وفي طهران، وربما يسمح بتقديم تنازلات إذا ما استمر هذا الحصار لفترة طويلة، وبالتالي إمكانية أن يستمر الوضع بالحصار الأمريكي على الاقتصاد الإيراني وعلى الموانئ الإيرانية هذا احتمال وارد خلال الفترة القادمة. ولكن الاحتمالات الأخرى أيضا موجودة، وهي سواء عملية القصف واستهداف الأماكن الحساسة والاستراتيجية في داخل الأراضي الإيرانية، أو حتى إمكانية أن يكون هنالك سيطرة على بعض الجزر لضمان الملاحة، لأن الملاحة ليست بمجرد وجود القطع البحرية ولكن بالسيطرة على الأرض، باعتبار أن البر الإيراني قريب والمضيق ضيق للغاية. وبالتالي أعتقد بأن كل الاحتمالات من الناحية العسكرية على الأقل هي موجودة، والولايات المتحدة الأمريكية كما تعلم لديها القدرة والإمكانيات ولديها من الدعم اللوجستي والاستراتيجي الموجود في المنطقة سواء حاملة الطائرات أو السفن الحربية الأخرى، ما يسمح لها بتنفيذ أي قرار يتخذه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب.
0: نعم، أشكرك جزيل الشكر. إذن السيد رامي خليفة، الباحث في الفلسفة السياسية بجامعة باريس من باريس، شكرا جزيلا لك سيد الفاضل. في هذه الأثناء كذلك مشاهدينا يسرنا استضافة السيد عبدالله الهامي الكاتب الصحفي عبر هذا الاتصال المرئي من مملكة البحرين الحبيبة. أستاذ عبدالله مساك الله بالخير.
2: مسك بالنور والسرور، يا هلا أخوي أحمد، مشكورين على الاستضافة وشرفني وجودي وياكم في برنامجكم اللي أتابعه بشكل دائم.
0: الله يحفظك.
2: الله تحية أهنيكم دولة الإمارات على هذا اليوم ميمون.
0: تحية الله يسلمك من من من إماراتي يمثل كل الإماراتيين إلى البحرين الحبيبة اللي نكون لها كل المحبة والتقدير. أقف الله يسلمك سيد عبد الله، أقف أمام جملة: من خان الوطن لا يستحق شرف الانتماء إليه ولا كرم العيش على ثراه الطاهر. يعني رسالة حازمة من جلالة الملك في هكذا أوضاع. كيف عكست هذه الرسالة حجم الغضب البحريني من اتجاه الخلايا الإيرانية والسلوك الإيراني؟
2: بالفعل ما حدث في الحرب الإيرانية الأخيرة والعدوان الآثم الغاشم على مملكة البحرين ودول الخليج قاطبة كان صادم حقيقة، لأن دول الخليج ومملكة البحرين بنت نهضتها وازدهارها على التسامح والتعايش ومد يد حسن الجوار مع إيران ومع كافة دول العالم. غضبة جلالة الملك كانت رسالة واضحة وصريحة أن مملكة البحرين لن تتهاون ولن تتسامح في كل ما يمس سيادتها وأمنها واستقرارها. جلالة الملك من تولي جلالته مقاليد الحكم في 1999 والبحرين تشهد نهضة في مؤسساتها، أقر ميثاق العمل الوطني وأرجع المبعدون إلى مملكة البحرين ومنحوا الجنسية البحرينية، وتعامل معهم جلالة الملك بالإحسان وبمحاولات مشاركتهم في مؤسسات الدولة سواء كانت تشريعية أو غيرها. لكن يبدو أن في بعض من المكونات اختارت لنفسها أن تكون رهينة لفكر ولاية الفقيه وتكون رهينة للفكر الثوري الإيراني الذي بنى دولته على زعزعة أمن واستقرار دول الجوار، وتخيل أن يمكن لهذه الدولة اللي هي الجمهورية الإيرانية أن تتمدد وتصبح ذات رقعة جغرافية أوسع وعلى امتداد أكبر. فأوهمت البعض بأن يكون جزء من هذا المشروع. فغضبة جلالة الملك كانت موقف واضح وصريح، وتبع إسقاط الجنسية البحرينية عن كل من ارتضى لنفسه أن يفرح بضرب بلده ووطنه، وأن يفرح بالمساس بأمن وسلامة إخوته في وطنه. وإخوته هم أهله، هم جيرانه، هم من الناس اللي عاشوا وياهم طول عمره. غضبة جلالة الملك كانت موقف واضح وصريح بأن البحرين ماضية باتجاه لن تتهاون مع كل ما يمثل

0: هذه القضايا، هذه المحاولات المستمرة للنظام الإيراني برأيك؟
1: أولاً أخي الكريم، مثل ما تفضلت، الأجهزة الأمنية في مملكة البحرين ودول الخليج تتمتع باليقظة والكفاءة العالية جداً. هذه الخلايا كانت تحت أعين الدولة، وكانت الدولة تتعامل معها بمنظور المراقب الذي يحاول أن يحتوي هذا الفكر بالإصلاح وبمحاولات دمج بعض الفئات والمكونات في المجتمع. مملكة البحرين على سبيل المثال سنت بعض التشريعات الإصلاحية كالعقوبات البديلة والسجون المفتوحة وغيرها لمحاولة مد يد الإصلاح والتعايش والتسامح مع من غرر به، لكن هذه الخلايا التي كانت تعتقد بأنها أذكى من الدولة ولم تعتقد في يوم من الأيام بأن الدولة على على على على اطلاع وثيق بكل تحركاتها وبكل ما تقوم به من محاولات للتغلغل في المجتمع ومحاولات ابتزاز بعض أفراد المجتمع تحت غطاء ديني أو غطاء مذهبي أو غطاء يعتقدون بأنهم ذو سلطة على بعض المكونات في المجتمع، هذه الخلايا ربما كشفتها بشكل أكبر هذه الحرب، لأنها يعني تمادت في حقدها الدفين. لكن أن تكتشف وزارة الداخلية أو تعلن عفوا عن وجود خلية مكونة من 41 شخص و11 شخص موجودين في إيران على صلة بالحرس الثوري، ثق تماما بأن الأجهزة كانت على اطلاع تام بكل تحركاتهم. اليوم دول الخليج تنظر بعين الحرص تجاه الأمن وتجاه ما يهدد ازدهارها وما يهدد هذه النهضة التي بنتها على مدار العشرات السنوات اللي طافت. فهذه الخلايا وإن كانت تعتقد بأنها نائمة لكنها تحت أعين الدولة، والقبض عليها والكشف عنها والتعامل معها بهذه القوة وهذه خلنا نقول التعامل الحازم هي رسالة واضحة لكل من يحاول أن يمس بأمن الوطن بأنك لن تفر أبدا من التعامل القانوني ومن الإبعاد ومن عدم استحقاق شرف الجنسية سواء كانت البحرينية أو مختلف دول الخليج.
0: ماذا يعني كيف تقرأ دلالة أنه في بعض المتهمين كانوا يوفرون حقيقة إحداثيات لمواقع مهمة وحيوية، صور كذلك لمواقع حساسة في الدولة؟ يعني مثل ما قرأنا حقيقة يوم أمس أو الأيام الماضية المتهمة بدور عبد الحميد التي حكم عليها بالإعدام هناك، كيف تقرأ دلالة هذا الأمر؟
1: أخي الكريم، هذا الأمر مؤلم جدا أن يعيش معك إخوة في الوطن
0: والله،
1: وهم للأسف من داخلهم لا يرون أنك لا أهل ولا جار ولا وطنية، خل هذه كلها على صوب، بس فكر فيها، أنت اليوم إذا تعطي إحداثيات أو أنت اليوم تفرح بضرب وطنك، ترى أهلك هم جزء من هذا الوطن، ترى أنت اليوم ما قدمت خدمة للإنسانية ولا البشرية ولا لمن أنت تنتمي لهم سواء كان فكراً أو مذهباً أو أيا كان من تعتقد أنهم سيحمونك أو يقدمون لك البديل عن وطنك. هذا الأمر مؤلم جداً جداً جداً، ومثل ما قلت لك أن الدولة كانت تتعامل معاهم بمبدأ اللي أنا أراقبك وأعطيك فرصة ورا الثانية ورا الثالثة وأحاول أن أنا أدفعك باتجاه أن أنت تتوب وترجع عن الفكر اللي للأسف اللي أنت تحاول تثبت أهميته وتثبت إيجابيته وتثبت أنه هو الفكر الصحيح. أنت اليوم عايش في بلد ماكل من خيرها، مستفيد من إسكانها، محصل وظائف، محصل علاوات، يكفي الأمن والأمان، يكفي أن أنت تطلع من بيتك وتروح آمن على نفسك على بيتك على أهلك على عيالك، تفرح بضرب وطنك؟ وين بتعيش؟ وين بتروح؟ وشفنا كل من راح خارج البحرين وخارج دول الخليج بشكل عام شلون تبهدل وشلون عاش في فقر وصار يتسوى.
0: النهاية ما استقبلتهم إيران،
1: تعتقد يعني أن هذه الدولة راح توفر لك البديل؟
0: صحيح
1: أبداً. واللي طلعوا من

0: البحرين ترى بعضهم ما راحوا إيران، اللي سمعنا عنهم حاولوا يروحون العراق وطلعوا نواب من العراق ورفضوا إن الدولة تمنحهم الجنسية أو تمنحهم حتى بطاقات هوية. هذه خان وطنه، ما له أمان في أي مكان في العالم. هذه المؤلم. أنت اليوم يوم تقول أضرب أضرب أو أن أنت ترسل إحداثيات، لا تعتقد أن أنت قدمت خدمة جليلة، أنت أهنت نفسك وأهلك، أنت شوهت هذه الصورة اللي يعني تسببت بالعار لكل من حولك. ولا تعتقد أن في أحد ممكن يتعاطف وياك، سواء كنت أنت ارتضيت بالجريمة أو كنت جزء منها، أنت في النهاية لا تؤتمن. أنا ما أقدر أطلع من بيتي وأنت موجود حولي، أنا ما أقدر أتصادف وياك في مكان وأنا عارف أن أنت كشفت عن نواياك الخبيثة اللي ما فيها أي نوع من، على الأقل يعني تعرف، ما بقول لك حفظ الجميل، على الأقل على الأقل إبداء حسن النوايا. أنت خلاص تعريت تماما. وهذه الحرب للأسف كان يعتقد البعض أن هي نهاية دول الخليج وازدهار دول الخليج، لكن كشفت عن أن دول الخليج أقوى وأصلب وأكثر قدرة على ردع أي عدوان، سواء كان خارجي أو حتى من خلال من يظنون أنهم خلايا، وهم للأسف واهمين. هم أشخاص ما لهم لا حول ولا قوة، مغرر بهم، قصوا عليهم وخلوهم يروحون يمعون بيزات ودربوهم أنه هو يتعامل مع يمكن بندقيات صيد، لكن في حقيقة الأمر هو واهم ولا يدرك أصلا حجم الدولة اللي هو يعيش فيها وينعم بخيرها. والدولة تدرك وتعلم يقينا هذه من أول ما طلع وين راح وتعامل مع من وتدرب وين، وهو يعتقد أنه أذكى، لكن يوم يطيح الفاس في الرأس هني يستوعب أنه هو مجرد ذرة في حجم الدولة ويقظة الدولة والأجهزة الأمنية والمؤسسات اللي تعمل ليل نهار من خلال جنود ساهرين فعلا على حماية أمن هذا الوطن.
1: دول
0: الخليج
1: يعني
0: كلها مجتمع، أنا ما أتكلم
1: يعني أخي عبد الله، هؤلاء بيادق لمرحلة محددة يتم استخدامهم والاستغناء عنهم، والشواهد حقيقة على مدار الأيام الماضية أثبتت كذلك هذا الأمر. كيف يعني الواحد ربما يتساءل، وأنا يوم أمس تحدثت عن هذا الموضوع ربما في المقدمة، كيف الإنسان يقابل أمة، يخون أهله، يخون وطنه، يبيع كرامته؟ أهمية الوعي في هذه المرحلة، ربما مملكة البحرين كذلك تحدثت عن هذا الأمر، استهداف الأطفال والشباب بأفكار مرتبطة بالولاءات الخارجية. كيف تنظر إلى البعد الفكري اليوم؟
0: أخي الكريم، خطاب وزير الداخلية في لقائه مع الأهالي قبل يومين كان خطاب واضح وصريح. اليوم الدولة لا تستهدف أي مكون، الدولة اليوم تجتث الإرهاب من جذوره، الدولة اليوم تتعامل بحزم لأنها هي أمام تهديد حقيقي. اليوم إذا كانت تعتقد إيران أن عندها أذرع أو خلايا داخل دولنا فهي واهمة تماما، والكشف عن هذه الخلايا هو أكبر دليل على أن أي دولة تحاول مساس بأمن دول الخليج فدول الخليج مجتمع تقف صفا واحدا أمام أي فكر، ما بقول أي عمل أو أي مشروع، أي فكر ممكن يهدد أمنها واستقرارها. اليوم كانت تعتقد إيران بأن الغطاء الديني والمذهبي بيعطيها الملاءة أن هي تجر بعض الأفراد وتغرر بهم، لكن الدين لا يقبل ولا يرضى أبدا بخيانة، ما بقول الأوطان، خيانة مثل ما تفضلت، أمك، أبوك، أهلك، جيرانك، الناس اللي حولك، وين العشرة؟ وين أنت اليوم عشت في خير هالناس؟ ما بقول لك عشت في خير الوطن، الوطن أكبر منك، أنت ما تستحق أن أنت تكون جزء منه، بس على الأقل شلون تشوف هالناس بعين وأنت قاعد تقدمهم على طبق من ذهب لأعدائك، مو أعدائهم بس، أعدائك. هذا اليوم أي ضربة ترى تمسك قبل تمسهم، أنت موجود عايش وياهم، أنت هاي الإحداثيات ترى أنت معرض للأذى وللإصابة ولل لا سمح الله القتل وغيره، وشفناها خلال الاعتداءات الإيرانية الأخيرة اللي يعني أصيبوا واللي ماتوا واللي طلعوا من بيوتهم وهم أمنين ما رجعوا.
1: وهني الواحد يتوقف. أخوي عبد الله، يعني نشاهد انه خلال هذه الفتره 12 خليه في دول مجلس التعاون تم الكشف عنها. هل تقوم ايران حاليا والنظام الايراني الى استخدام كل وسائلها، يعني من الخلايا الموجوده سواء تم تجنيدهم الفتره الحاليه او فترات سابقه؟
0: بالتاكيد ايران ما اعتدت على دول الخليج الا وهي تعرف ان هي في مرحله انتحاريه وفي مساله محاوله البقاء. اليوم انت يوم تعتدي على دول الخليج اللي كانت طول عمرها تمد لك يد العون وتمد لك يعني تطالبك دائما بحسن الجوار وعدم التدخل في الشؤون الداخليه، دول الخليج ما قط كانت سبب في اي اعتداء او اي اذى لاي دوله في العالم، ما بقول بس ايران وغيرها. فقيام ايران باستغلال هذه الافراد وان هي تحاول تحرك خلايا نائمه في دول الخليج هي لان تدرك تماما ان هي في مرحله انتحاريه. خلاص قاعده تودع مشروعها الفاشل اللي صار لها عشرات السنين قاعده تحاول ان هي تبنيه على الخراب وعلى الدمار وعلى محاوله انتشال هذه الدول من موقعها الجغرافي ومن نهضتها وازدهارها. إيران اليوم في أضعف ما تكون، والدليل أن هي قاعدة تلعب ورقة مضيق هرمز لأن تعرف أن هي ما عندها شيء ثاني، فقاعدة تحاول أن هي تتبلطج على الممرات المائية الدولية من خلال وجودها على مضيق هرمز، وتدرك تماما أن هي أضعف ما تكون بأن هي تفرض سيطرتها على هذا المضيق، وهي تدري أن هي في خلاص في أنفاسها الأخيرة كمشروع كنظام كدولة. ما تدري ان هي ارتكبت خطأ جسيم بان هي عادت دول الخليج اللي اصلا رفضت من بداية الحرب ان تكون جزء من هذه الحرب، وان هي تدخل هذه المنطقة في اي صراع ممكن يكون.
1: يعني شاهدنا حقيقة سيد عبد الله خلال الفترة الماضية حجم الوعي في منطقتنا الخليجية، يعني وأتحدث هنا من شأن أن نتحدث الوعي البحريني تجاه هذا العدوان الإرهابي الغاشم على منظومتنا الخليجية على دولنا الخليجية وعلى مملكة البحرين. كيف ممكن أن تصف لنا هذا الوعي وهذا الإدراك لما يحدث؟
0: أخي الكريم، العالم كله تفاجأ من وحدة الصف في دول الخليج وتماسك دول الخليج.
1: الحمد لله.
0: أي إجراء يتخذ اليوم من البحرين يحظى بتضامن إماراتي خليجي مشترك.
1: نعم.
0: اليوم دول الخليج أثبتت للعالم كلها إنها قادرة على الدفاع عن نفسها، قادرة على الدفاع عن مقدراتها ومكتسباتها، عن نعم. نهضتها وازدهارها. اليوم دول الخليج واعية تماما. دول الخليج ما تقدم بس الرفاهية لأبناء، تقدم التحصين قبل أي شيء، وهذه الإجراءات اللي صارت الأخيرة في اجتثاث هذه الخلايا هو تأكيد من دول الخليج بأن أنا اليوم أقدم لك الحماية من خلال اجتثاث هذه الجذور الإرهابية، وفي نفس الوقت أقدم لك الرفاهية اللي تخليك تقدر قيمة الوطن وقيمة حرص الوطن على أن أنت تكون آمن مكرم في أفضل مستوى ما بين شعوب العالم. حجم الوعي اللي موجود اليوم في دول الخليج أعتقد ما بس كشفته هذه الحرب، كشفته حتى أزمة كورونا وجائحة كورونا، واللي شافته دول الخليج خلال جائحة كورونا من وحدة الصف مع حكوماتهم مع قياداتهم مع مؤسساتهم، وهذه نفس اللي صار مع إجراءات دولة الإمارات وإجراءات دولة الكويت وإجراءات كل دول الخليج مجتمع ومملكة البحرين في تعاملها مع هذه الخلايا الإرهابية. ومن ارتضى لنفسه أنه يكون رهينة للحرس الثوري ولاية الفقيه ودولة إيران، ما بقول جمهورية إيران، دولة إيران، لأن هي لا تستحق أن تكون بهذا الحجم أن إحنا نعطيها هذه المكان.
1: بكل تأكيد، يعني البعض يرى أن دول الخليج اليوم أخوي عبد الله انتقلت إلى سياسة الردع الاستباقي، كيف ترى هذه السياسة برأيك؟
0: ما جاءت أخي الكريم أحمد هذه السياسة إلا بعد صبر طويل جدا جدا جدا، حاولت أن تتعامل فيه بشتى الطرق، بمد يعني يد الصفح ومحاولة إدماجهم في المجتمعات وإشراكهم في نهضة دول الخليج مجتمعة. هذه الإجراءات جاءت اليوم بعد صبر استراتيجي وبعد خلاص إدراك تام بأن في فئة لازم تجتث من جذورها، فكان التعامل معها تعامل حازم لا رجعت فيه، إسقاط الجناسي والتعامل معهم مع مبدأ أنت اليوم هذه وطن ما تقدره ما تعرف قيمته، خلاص روح شوف لك وطن بديل أنت تعيش فيه وتنتمي له وخل هذا الوطن لأهله. وهذه كلام جلالة الملك، وهذه تأكيد وزير الداخلية وتأكيد سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء من خلال التعامل مع الإجراءات الأخيرة والقرارات الأخيرة التي اتخذتها مملكة البحرين.
1: أنا أشكرك جزيل الشكر حقيقة، تحية لك مرة أخرى وتحية لأحبتنا وأهلنا وشقائنا وعضدنا حقيقة في مملكة البحرين، الأستاذ عبد الله الهامي الكاتب الصحفي من مملكة البحرين الحبيبة، شكرا جزيلا لك سيد الفاضل.
0: شكرا جزيلا.
1: شكرا لكم مشاهدينا الكرام لمتابعتكم، نلتقيكم بمشيئة الله يوم غد، نقول ما نقوله دائما، حفظ الله دولة الإمارات، حفظ الله قائدها، وحفظ الله شعب هذه الدولة الكريمة المعطاء إلى القوم.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.
11: من ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمعها.
1: رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان هاتفيا علاقات التعاون بين البلدين والتطورات في المنطقة. خالد بن محمد بن زايد يشهد فعاليات قمة أبو ظبي للبنية التحتية. من مركز الاتحاد للأخبار أحييكم وأقدم لكم النشرة الإذاعية.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة لتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.
1: بحث صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفخامة أحمد الشرع رئيس الجمهورية العربية السورية الشقيقة خلال اتصال هاتفي العلاقات الأخوية وسبل تعزيز مختلف مسارات التعاون بين البلدين بما يخدم أولويات التنمية في البلدين ومصالحهما المتبادلة ويعود بالنماء والازدهار على شعبيهما. كما تبادل الجانبان وجهات النظر بشأن عدد من القضايا والموضوعات الإقليمية محل الاهتمام المشترك. في خبر آخر، استقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله معالي ملويكو سباجيك رئيس وزراء جمهورية مونتينيغرو الجبل الأسود الذي يقوم بزيارة عمل إلى الدولة، وبحث الجانبان مختلف مسارات التعاون وسبل تعزيزه بين البلدين. كما استعرض سموه ورئيس وزراء مونتينيغرو خلال اللقاء عددا من القضايا والمستجدات الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك. هذا واستقبل صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله وفد مجموعة إج الإماراتية المتخصصة في التكنولوجيا المتقدمة وحلول الأمن والدفاع. وعبر صاحب السمو رئيس الدولة عن شكره لجهود القائمين على إج، مثمنا ابتكارات المجموعة وحلولها التكنولوجية المتقدمة، إضافة إلى شراكاتها الدولية الناجحة التي تسهم في ترسيخ مكانة الدولة عالميا بوصفها أحد أهم مراكز التكنولوجيا المتقدمة والابتكار. ترأس صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة رئيس مجلس أمناء أكاديمية الشارقة للنقل البحري، ترأس اجتماع مجلس أمناء الأكاديمية وذلك في مقر الأكاديمية بمدينة خرفكان. وأعلن سموه عن هديته للأكاديمية وهي مشروع شراء سفينة بحرية متخصصة تستفيد منها الأكاديمية في تدريب وتأهيل الطلبة. شهد سمو الشيخ خالد بن محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبو ظبي رئيس المجلس التنفيذي لإمارة أبو ظبي جانبا من فعاليات النسخة الثانية من قمة أبو ظبي للبنية التحتية التي ينظمها مركز أبو ظبي للمشاريع والبنية التحتية في مركز أدنك أبو ظبي تحت شعار التطور الحضري، رؤية جديدة للمدن ومفهوم جديد لحياتنا. وأكد سموه أن الاستثمار في بنية تحتية متقدمة ومستدامة يعكس رؤية أبو ظبي بعيدة المدى لبناء مدن أكثر كفاءة ومرونة تدعم النمو الاقتصادي وتعزز جودة الحياة وتواكب التحولات العالمية ومتطلبات المستقبل. هذا وقد اختتمت اليوم النسخة الثانية من قمة أبو ظبي للبنية التحتية أديس 2026 والتي نظمها مركز أبو ظبي للمشاريع والبنية التحتية بهدف تسريع التحول نحو مدن أكثر ذكاء واستدامة، والتي تضع الإنسان في صدارة أولوياتها من خلال تلبية احتياجاته وتطلعاته المستقبلية. عادل النعيمي المدير التنفيذي لقطاع الشؤون التعاقدية في مركز أبو ظبي للمشاريع والبنية التحتية.
3: بنهاية اليوم الثالث، اليوم الختامي لقمة أبو ظبي للبنية التحتية في نسختها الثانية، الحمد لله توقعات فاقت عدد الزوار. يعني بنهاية أمس احنا كنا متوقعين 7000 وصلنا لين 13000، فهذا الحمد لله دليل على أن اليوم الحمد لله القمة نجحت في استقطاب مشاركين في منظومة البنية التحتية. طبعا اليوم كان في عندنا عرض وجلسات حوارية فيما يتعلق بالعلاقات بين الأطراف. في الأيام اللي طافت كنا نتكلم عن علاقتنا بالمطورين المستثمرين، تخللها بعض الاتفاقيات، توقيع بعض الاتفاقيات الاستراتيجية بين القطاع العام والخاص، بالإضافة إلى بعض المبادرات اللي تم إطلاقها.
1: وجه سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في منطقة الظفرة بإطلاق اسم الشبهانة على مشروع السلع السكني في منطقة الظفرة، تيمنا بشجرة الشبهانة المعروفة باعتبارها من الأشجار المعمرة التي ترمز إلى الأصالة والصمود والارتباط العميق بتراث دولة الإمارات وطبيعتها. ويجسد المشروع رؤية القيادة الرشيدة في تطوير مجتمعات سكنية متكاملة تعزز جودة الحياة وتوفر بيئة مستقرة ومستدامة للأسر الإماراتية ضمن منظومة عمرانية حديثة تراعي الهوية الوطنية وتواكب متطلبات المستقبل. تحت الرعاية الكريمة لسمو الشيخة فاطمة بنت مبارك أم الإمارات، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية، أطلق الاتحاد النسائي العام بالتعاون مع مجلس الأمن السبراني الدفعة الرابعة من مبادرة النبض السبراني للمرأة والأسرة لعام 2026. نشرتنا الإخبارية ما زالت مستمرة، وفيها بعد الفاصل في أخبار الرياضة. اكتمال الاستعدادات لانطلاق سباق زايد الخيري، ووفد الإمارات يتوجه إلى المجر.
4: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
5: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.
1: أهلا بكم من جديد. أعلنت الهيئة الوطنية للإعلام عن إطلاق الحملة الوطنية للتعريف بمعايير المحتوى الإعلامي 2026 تحت شعار إبداع إلهام نزاهة، في خطوة تستهدف تمكين صناعة المحتوى الهادف ومواصلة الارتقاء بجودة المخرجات الإعلامية وترسيخ مكانة دولة الإمارات مركزا عالميا رائدا للإبداع والابتكار الإعلامي المسؤول. نظمت مؤسسة خليفة الإنسانية العرس الجماعي الرابع في مجلس مدينة شخبوط بأبوظبي ضمن برامجها المجتمعية

0: الهادفة إلى دعم الشباب المواطنين وتخفيف الأعباء المالية المترتبة على الزواج بما يسهم في تعزيز الاستقرار الأسري وترسيخ القيم الاجتماعية الأصيلة في المجتمع الإماراتي. وتأتي هذه المبادرة استجابة لتوجيهات القيادة الرشيدة بتوفير مقومات الحياة الكريمة للمواطنين وتخفيف الأعباء عن الشباب المقبلين على الزواج، كما تكتسب أهمية خاصة تزامنا مع عام الأسرة بما يعكس الحرص على ترسيخ مكانة الأسرة. في أخبارنا الرياضية، اكتمال الاستعدادات لانطلاق سباق زايد الخيري ووفد الإمارات يتوجه إلى المجر. هذا الخبر وأكثر نستعرضه معكم مستمعين الكرام مع زميلي في الاستوديو ميلاد موسى. ميلاد، مساء الخير.
1: مساء النور علي. بالفعل أعلنت اللجنة العليا المنظمة لسباق زايد الخيري نجري للعون اكتمال الاستعدادات لانطلاق الحدث لأول مرة في القارة الأوروبية على مدار يومي السبت والأحد في ساحة الأبطال الشهيرة بالعاصمة المجرية بودابست لمسافة 3 و5 و10 كيلومترات.
0: نعم ميلاد، طبعا الوفد الرسمي لدولة الإمارات غادر إلى المجر.
1: صحيح، والوفد كان كبير جدا علي، يضم 70 شخص من أعضاء اللجنة المنظمة لسباق زايد الخيري والشركاء والرعاة طبعا، بالإضافة إلى العدائين الإماراتيين إلى بودابست تمهيدا لانطلاق النسخة الأولى. وعم نشوف عليه أنه سنة عن سنة سباق زايد الخيري عم ينتشر، يعني نحن عم نشوفه تقريبا صار بالقارات الخمس وعم ينتشر عالميا بشكل كتير كبير.
0: صحيح.
1: من أهم السباقات طبعا حول العالم.
0: نعم.
1: في عالم كرة القدم علي، يستضيف الوصل غدا منافسه كالباء على استاد زعبيل ضمن منافسات الجولة الأخيرة من دوري أدنوك، بينما يغادر النصر لمواجهة عجمان على استاد راشد بن سعيد ضمن الجولة ذاتها.
0: نعم.
1: عالميا، بدأ نادي ريال مدريد رسميا إجراء الانتخابات بعد إعلان رئيسه بيريث قراره الدعوة إلى انتخابات ينوي الترشح فيها مجددا. وأوضح النادي الملكي في بيان أن باب تقديم الترشيحات سيبقى مفتوحا لمدة 10 أيام. ختام رياضة مع خلف المرمى.
0: نعم ميلاد، وصلنا إلى خلف المرمى ولازلنا في حكاية المونديال، وهذا اليوم نتناول قصة مونديال 58. ما هي القصة؟
1: مونديال 58 هو المونديال البرازيلي بامتياز عليه، ولكن القصة قصة ألوان في 1958 بعد الحكاية تبعت الماراكانا المشؤومة والحكاية المشؤومة في الماراكانا والخسارة في النهائي أمام الأورغواي، كان المنتخب البرازيلي علي لابس ثياب أو قميص بلون أبيض. فلما راحوا البرازيل على السويد ب 1958 قرروا أنه هذا اللون ممنوع نحن نلعب فيه،
0: فاختاروا الأبيض؟
1: الأبيض، فاختاروا اللون الأصفر. بس لما وصلوا عن النهائي مين الفريق اللي مقابلهم عليه؟ السويد. منتخب السويد كمان بيلبس أصفر. فعملوا قرعة، فالسويد هي كسبت القرعة وهي راح تلعب بالقميص الأصفر،
0: البلد المضيف.
1: تمام. فعمليا المنتخب البرازيلي ما كان عنده قميص احتياط، وبتعرف الإمكانيات ب 1958، فبعته أحد العاملين على المدينة في السويد، شاف متجر اختار قميص لونه أزرق، اشترى 20 قميص، حفروا الأرقام يدويا عليه، والشعار تبع نادي تبع منتخب البرازيل كمان يدويا. وللمفارقة أول مرة البرازيل بتلبس أزرق، فازت البرازيل 5-2 وتوجت لأول مرة في كأس العالم، وكانت فاتحة خير على البرازيل.
0: نعم، وحاليا تقريبا الأزرق هو الاحتياطي للبرازيل.
1: تماما، الأصفر أزرق.
0: نعم. إذن ميلاد موسى، شكرا جزيلا على هذه الجولة الرياضية.
1: شكرا. شكرا.
0: وبالأخبار الرياضية مستمعينا نصل إلى ختام النشرة ونذكر بالعناوين. رئيس الدولة والرئيس السوري يبحثان هاتفيا علاقات التعاون بين البلدين والتطورات في المنطقة. خالد بن محمد بن زايد يشهد فعاليات قمة أبوظبي للبنية التحتية. شكرا لحسن المتابعة، تقبل تحياتي، كنت معكم من التقديم علي النعماني ومن الإخراج لؤي السعدي، دمتم في رعاية الله.
2: أريد أكد أن البيت متوحد بأهل الإمارات، والإمارات قلعة حصينة ولتطمئن القلوب. دار بخير إن شاء الله.

0: من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا منها.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك وكافئ النبي عن رب العالمين. الله كتب لنا الشهداء استشهد استشهد.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غنى مجموعة كورال الإمارات.

0: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: بطولة كأس رئيس الدولة قصة ما بدت الحين، بدت من سنين يوم كنا نلعب كرة بالفريج، قصة نتوارثها جيل ورا جيل. واليوم بين الجزيرة والعين ننتظر قمة كروية استثنائية ومثيرة، نترياكم في استاد محمد بن زايد يوم 22 مايو. إي آند الشريك الرسمي لكأس رئيس الدولة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات
2: الهوى
0: 90 أف أم خلها دوم في البال.
3: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود قود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنهم صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي اف ام.
2: باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة eand.ae لمعرفة المزيد. تطبق الشروط والأحكام. eand، دائما في أكثر.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

الكفاءات بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في آي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
7: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
7: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحت.
8: ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
9: The UAE is ready.
10: ونحن بخير.
3: لا تشلون هم.
11: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غنى مجموعة كورال الإمارات.

سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي

عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.

أنا انتمي لك غلا من راسي لساسي، واسمي من اسمك وفي قلبك عناوين، والفخر لي ذكرتك بين جلاسي، وانقالوا انت إمارات.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمعها.
1: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن الهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا منها.
2: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير. الولا له، الولا له، والعمر له والعمر.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن.
3: الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غنى مجموعة كورال الإمارات.

0: girl.
1: يا لعيب.
2: بتجي الأسبوع الجاي بعد عشان أغلبك مرة ثانية؟
1: لا لا، الأسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
2: بعدك تمر على هالريال؟
1: أنت بس لو توافق أنت وياي الميلس هناك عند الريال، صدقني بتستفيد. أنا استوالي أسبوعين أصير الميلس عند هالريال، صدق إن فتح ذهني لأمور أنا ما كنت أفكر فيها.
2: ما شاء الله، فتح لك أمور؟ تراك بروحك تقول لي طول القعدة ينتقد ويفتي.
1: ما قلت لك ينتقد، قلت لك حلل الأمور والمواضيع، يعني سياسة على دين على اقتصاد.
3: انظروا، هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواهنا، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحن
4: أرية أن تضع نفسك
3: ماذا رأت تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة، وأنتم سندوا استطعتم من قوة.
2: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
1: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
2: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
1: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهمها أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
2: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
3: أنتم
2: مع مرور الوقت صار وتغير علينا، صار منعزل عن الناس كلها.
3: أنتم
2: وابتعد عنا.
3: هذا القيام
2: تصرفاته صارت غريبة، حتى كلامه
1: والسماح للكفرة بالتجوال
2: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوز.

غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: فترة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي اف ام. شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن الهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هان.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير.

0: فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
2: أبوظبي FM.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM. الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
2: الحب خلد سيرتك داخل الروح،
1: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. 90 FM.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

قولوا لهم من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غناء مجموعة كورال الإمارات.

0: حلولهم من أشعار سمو الشيخ خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي.
1: أبو ظبي FM.
2: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بين افواهنا، يريدون ان يضعون الناس امام المدفع. لدينا خطه ونحن نريد ان تضع نفسك
3: ماذا نراك تريد ان نتبعها.
2: علينا ان نعد العده وانتم سند ما استطعتم من قوه.
4: اكلمك يا عبد العزيز، اذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ اني مستعجل.
4: اجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. ايش رايك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا اريد اللعب مع الكفره، لدي امور اهمها ان اجاهد في سبيلها. هل تعتقدون ان الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
5: هذا شو قاعد يقول؟
6: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
5: يلا يلا قم.
4: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
4: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
4: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
4: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال
4: كله تحريض وتحريض، كله يكفرنا. كنت أشك لما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
7: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان، وبجمل الأبيات تمتزج

0: شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول بعمرك مكافأة كبيرة يا رب العالمين،
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
4: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي FM، اسمعها.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طولي بعمرك مكافأة كبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.
1: من إذاعة بوظبي نعطي اللحظة حضور، وللصوت هناك معنى، خلك معانا وتهنى.
2: أبوظبي FM.

0: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها دور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحرب.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

0: ترى الإمارات يدها غليظ ولحمتها مرة.
1: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. e-and دائما في أكثر.
0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي أف أم.
2: خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جود شات الآن

أفضل لك ولا تبقى معذب في هواك. لك حق بعد اللي حصل.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: الفيلم أسكرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهوبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي اف ام.
1: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات.
2: 3 2 1 كيو.
3: في دولتنا
4: الاستقرار ما كان صدفة،
3: بل نتيجة رؤية قيادة،
4: تخطيط حكيم
3: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
5: ونحن عيال زايد،
4: أرضنا تسكن فينا
3: قبل ما نسكن فيها،
4: وقيادتنا الرشيدة
6: ما غفلت عينها عن أهلها
4: وقلبها مع كل واحد فينا.
3: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
4: والمقيم يلي لقي فيها داره.
7: قرنها الأول أن تصبح هذه الأرض
4: أرض أمان لكل من عاش عليها.
8: يجمعنا حب الوطن
4: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
9: ودولتنا مثل اليبن
3: ما ينكشف فيها ظهر حد،
4: لأن اليبن الحاضر
3: ما ترك المستقبل للصدفة.
4: الإمارات مستعدة.
10: The UAE is ready.
11: ونحن بخير،
4: لا تشلون هم.
12: الإمارات يلدها غليظ ولحمة تمرة.
13: شيخنا محمد من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيضا من هان.
14: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
4: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحن نكد

0: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبوظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.
1: قولوا لهم من أشعار سمو الشيخة خولة بنت أحمد بن خليفة السويدي، ألحان محمد الأحمد، غنى مجموعة كورال الإمارات.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

ترى الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن ننكد

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: انتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: انتوا أماننا،
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.
11: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك، عادت زماني كل ما طار هو.
12: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر.
13: راجع بشوقي ولهفتي
12: قهوة غبي FM 90 FM، خلها دوم في البال.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.
2: طاقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: من عبق الماضي إلى واروع الأغاني

0: ام خلها دوم في البال.
1: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
2: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
3: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
4: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: شكرا جنود الوطن.
7: أنتوا درع الوطن.
8: شكرا عيالي.
9: نشكر حماة الوطن.
10: أنتوا أماننا.
11: العيون الساهرة.
5: شكرا جنود الوطن.
12: زايد. كلمات راشد أحمد خميس الرميتي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.